0: Broadcasting Foundation. That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: A2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
7: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.

0: You just needed to pick up your son. It's a road you've driven 100 times before. But it doesn't matter what you drive or how familiar the road is. Floodwater hides damages to roads that can stop or stall your car. Damage you can't see until it's too late. One wrong decision can lead to a lifetime's regret. It's not worth risking your life or the lives of those you love. Turn around. Find another way. Steer clear of floods.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: This was the Steer Clear campaign by the New South Wales SES.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.
1: أليس هو القائد والحبيب؟ ألا تشتاقون لرؤياه؟ ألسنا نتمنى لو كنا في أيامه ولو مشى بقدميه على عيوننا؟ فهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة.

إلا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر عن الأنبياء منزهون أي معصومون عن الصغائر والكبائر أي من جميع المعاصي ومن الكفر أيضا لأنه أكبر الكبائر ولكونه سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما معصية آدم عليه السلام فهي صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة ثم تاب هو وزوجه حواء من هذه المعصية بإلهام الله لهما أن يقولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأما قول إبراهيم عليه السلام عن الكوكب حين رآه هذا ربي فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين أي لا يصلح أن يكون هذا ربا فكيف تعتقدون ذلك ولما لم يفهموا مقصوده بل ظلوا على ما كانوا عليه قال حينما رأى القمر مثل ذلك فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربوبية ثم لما ظهرت الشمس قال مثل ذلك فلم ير منهم بغيته فأيس منهم فأظهر براءته من ذلك وأما هو في حد ذاته كان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله بدليل قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل تنبيه ينبغي الحذر من بعض كتب التفاسير والقصص التي ذكرت عن سيدنا يوسف عليه السلام أنه هم بالزنا بامرأة العزيز فهذا قدح بنبوته عليه السلام ومعنى قوله تعالى ولقد همت به وهم بها أي هم بدفعها عن نفسه والدليل على عصمته عليه السلام قوله تعالى حكاية عن يوسف معاذ الله وقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز نفسها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وكذلك ينبغي الحذر مما يقال من أن سيدنا أيوب مرض مرضا شديدا حتى خرج منه الدود والعياذ بالله تعالى فهذا أيضا لا يليق بالأنبياء إذ إن الأمراض المنفرة تؤدي إلى انفضاض الناس عن الأنبياء والإعراض عنهم أما الأمراض غير المنفرة التي ليس فيها حط من مقامهم فتجوز عليهم والحاصل أن المبدأ الجامع لعقيدة أهل الحق هو تنزيههم عليهم السلام
عن التلبس بالكفر قبل النبوة وبعدها، وعن التلبس بالكبيرة أو بالصغيرة التي فيها خساسة ودناءة كسرقة حبة عنب، وتنزيههم عن التلبس بالرذالة كائنة ما كانت، وعن السفاهة والغباوة، لأن ذلك ينافي منصبهم. وقد أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way we live.
1: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404-601-895 0404-601-895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
2: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: تو أم أف أم سبونسر باي فولوينج.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول.

مر التعديلات سريعا داخل البرلمان هذا الأسبوع، في الأثناء اتهم الائتلاف المعارض حكومة ألبانيزي باستهداف المستهدفين للفساد. كشف بنك ANZ أن محتلين في أستراليا ورد أنهم باتوا يدربون ضحاياهم مباشرة وهم داخل فروع المصارف لخداع الموظفين وتنفيذ تحويلات أو سحوبات مريبة. وقال موظفون إن بعض الضحايا يدخلون وهم على اتصال بالمحتالين أو يحملون قصصا مدربين عليها مسبقا لتبرير حركات مالية غير طبيعية. وبحسب أرقام رسمية، خسر الأستراليون أكثر من 2,280,000,000 دولار في عام 2025 بفعل عمليات احتيال، كما وارتفعت شكاوى الاحتيال 12% خلال العام المالي الماضي. هذا ودعت شركة فورتنت إلى نظام تصنيف للأمن السبراني يكشف مستوى حماية الشركات قبل وقوع الاختراقات ويعزز ثقة الزبائن في الخدمات المالية داخل أستراليا. أعلن مكتب قائد الثورة في إيران أن المرشد مجتبى خامنئي التقى الرئيس مسعود بازشكيان وبحث معه الأوضاع المعيشية والمالية والطاقة إلى جانب تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وأفاد المكتب بأن اللقاء تناول سبل تأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية والتعامل الاقتصادي مع الخارج بعد انتخاب مجتبى خامنئي قائدا ثالثا للثورة في أذار مارس الماضي واكتفائه منذ ذلك الحين برسائل مكتوبة. في غزة، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الوثيقة الصادرة عن مجلس السلام والمكونة من 15 بندا، مؤكدا أن جيشه لن ينسحب قبل نزع سلاح حماس. وكان مجلس السلام قد طرح خارطة لاستكمال خطة ترامب تشمل نزع السلاح والانسحاب وإعادة الإعمار بعد توسع دوره من مراقبة الهدنة إلى تسويات أوسع بحسب ما أعلن في نهاية تموز يوليو الماضي. في المقابل، أكدت حماس تمسك الفصائل الفلسطينية بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الانتهاكات في القطاع وارتفاع الحصيلة منذ الهدنة إلى 1258 شهيدا. تتواصل الضربات المتبادلة بين كييف وموسكو، إذ قتل 3 أشخاص في بلغورود بمسيرات أوكرانية، فيما أوقعت غارات روسية قتلين وعشرات الجرحى في أوكرانيا. وتقول الأمم المتحدة إن عدد القتلى المدنيين هذا العام بات أعلى من أعوام سابقة. ينتهي هذا الموجز الآن، نشكركم على طيب المتابعة، بحفظ الله ورعايته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويق املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: مركز الازهر في استراليا يعلن عن الدوره القرانيه الازهريه، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
3: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أحبابنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يشرح لنا بعض أسماء الله الحسنى ضمن هذه المحاضرة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. وذكرنا أن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. ونكمل اليوم بعون الله حديثنا عن شرح أسماء الله الحسنى. فالله تعالى الرزاق ذو القوة المتين. ومن أسماء الله الولي، وهو الناصر، ينصر عباده المؤمنين. فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، لأن عاقبتهم حميدة. قال تعالى: وهو الولي الحميد. المؤمن منصور بالمعنى، قد يكون منصورا ظاهرا وباطنا، كما لو انتصر على خصومه فانتصر ظاهرا وباطنا. أما لو كان يدافع عن الدين فهزم في معركة هذا المسلم، وإن كان من حيث الظاهر هزم، ولكن باطنا هو منصور. في المعنى المؤمن منصور، لأنه فائز يوم القيامة بجنات النعيم. فنقول مؤمن منصور في كل الأحوال، وقد ينصر ظاهرا وباطنا، وقد يكون منصورا باطنا ويهزم من حيث الظاهر. فالولي أي الذي ينصر عباده المؤمنين. والله تعالى الحميد، وهو المستحق للحمد والثناء والمدح. قال تعالى: إن الله هو الغني الحميد. لما نقول الحمد لله، أي الحمد ثابت لله، الله استحق الحمد بذاته سبحانه وتعالى. فالحميد بمعنى المستحق للحمد والثناء. والمحصي، وهو الذي أحصى كل شيء علما وعددا، كما قال عز من قائل: وأحصى كل شيء عددا. والله المبدئ المعيد، هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم، لم تكن شيئا كانت عدما، ثم الله أوجدها. والمعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة، كما قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال تعالى أيضا هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق يعني يبرزه من العدم إلى الوجود، ويعيد أي يعيد بعثه بعد الممات. والله المحيي المميت هو الذي يحيي النطفة الميتة يعني التي لا روح فيها، نطفة ميتة، فيخرج منها النسمة الحية، يخلق إنسان من هذه النطفة الميتة، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. الإنسان أصله كما ورد في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة لما يجتمع ماء الرجل وماء المرأة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، لما يجتمعان يتكون من ماء الرجل وماء المرأة النطفة تبقى مدة 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة بمقدار ما يعلق يعني يجتمع شيء، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة أي بقدر ما يمضغ، مضغة قطعة صغيرة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث. معناه قبل تمام 4 أشهر ما كان فيه روح، 40 يوما، 40 يوما الأولى كان نطفة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم 40 يوما التالية صار علقة ثم صار مضغة. هذا المني ماء الرجل وماء المرأة هذا شيء ميت يعني لا روح فيه، ليس شيئا حيا إنما هو شيء ميت يعني ما فيه حياة، فلا يقال عنه الحيوان المنوي كما يعبرون في بعض الكتب وبعض ما يسمون بعلماء علم جسم الإنسان ونحو ذلك، يستعملون ألفاظا يقولون مثلا الحيوان المنوي لا يجوز، يقال السائل المنوي يجوز، أما يقال الحيوان المنوي لا يجوز لأن هذا معناه فيه حياة. والله تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ وكنتم أمواتا فأحياكم. ما معنى وكنتم أمواتا؟ أي كنتم نطفا ميتة لا حياة فيها، فخلق الله تعالى من هذه النطفة الميتة التي لا حياة فيها لا روح فيها خلق منها إنسانا سبحانه تبارك وتعالى. فقول بعضهم إن المني فيه روح أو حيوان منوي باطل هذا الكلام، فمن قال فيه روح إنسان يكفر والعياذ بالله. بعضهم قد يظن أن فيه روح إنسان ثم من هذه الروح يخلق أيضا إنسان آخر بروح، هذا كفر وضلال. أما إن قال فيه دود، هذه يصورونها بشكل يعني كالدودة، هم يصورون هكذا يظنون أنها شيء كالدودة، وهذا غير صحيح. ولكن من كان يظن أنه أن المني فيه دود ثم هذا الدود يموت ثم من النطفة الميتة يخلق الإنسان، هذا لا نكفره، ولكن هذا الكلام غير صحيح. أما من يقول بأن تلك الديدان الصغيرة هي بعينها يعني هي حية فيها روح، هي بعينها تتحول إلى إنسان، هذا كفر وضلال، لأن معنى هذا الكلام أن الإنسان تحول كان أصله دودة ثم صار بشرا، وهذا كلام فاسد وباطل والعياذ بالله. كذلك الذي يعتقد أنه يبقى ذلك الروح، يعني لا تموت هذه الدودة، يكون فيه روح ثم هذا الروح يتحول إنسانا، يكفر. لأن معنى هذا الكلام أن الدودة من قلب لإنسان ولكن بتحول بشكل البشر، وهذا تكذيب للقرآن ومخالف لما كان عليه الناس المسلمون أتباع الأنبياء من آدم إلى عيسى إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، ومخالف أيضا لما كان عليه الحكماء وفقهاء الإسلام. فالله المحيي المميت هو الذي يحيي هذه النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية إنسانا، يخلق من هذا السائل الذي لا روح فيه ولا حياة، يخلق إنسانا سبحانه تبارك وتعالى. والله تعالى المميت هو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم. والله تعالى الحي، وهو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. والحي لا تقال بالتخفيف، لا يجوز، لأن المعنى يتغير. لا يقال يا حي بدون تشديد، لا يقال، يقال يا حي أو يا حي بتشديد الياء، أما من غير تشديد الياء لا يصح، لأنه في بعض اللغات، في بعض اللغات كلمة حي بدون شدة معناه الحليب، فالذي يقول يا حي بدون شدة كأنه يقول يا حليب، هذا المعنى فاسد. ولكن الناس لا تفهم هذا المعنى، إنما يقرؤونها بالتخفيف، لذلك ينبهون ويحذرون من أن يقولوها بهذا الشكل. بعضهم عند الذكر يقولون قيوم حي، قيوم حي بدون شدة، هذا لا يجوز. فليقولوا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم بالتشديد، هذا هو المطلوب. كذلك مثلا بعضهم يقولون اللهم صل على النبي من غير تشديد الياء، هذا أيضا لا يجوز، يقال اللهم صل على النبي تشديد الياء صلى الله عليه وسلم. والله القيوم وهو الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وليس معنى القيوم القائم فينا والحال فينا كما زعم أولئك اليشرطية. هناك فرقة ظهرت وتنتسب للإمام اليشرطي، وهذه من الطريقة الشاذلية، إلا أنهم شذوا عن معتقد الإمام الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وصاروا يعتقدون أن الله حال في كل ذكر وأنثى، في كل فرد من أفراد البشر. امرأة في بيروت من آل حوري قالت مرة: لو لم يكن الله حالا فينا كيف كنا نقدر أن نحرك أيدينا وأرجلنا، والعياذ بالله. كانت تعتقد أن الله يحل، يعني يدخل في الأجسام، كيف إنسان يكون ملبوس، يعني لبسه شيطان. كانت تعتقد أن الله على زعمها يدخل في أجساد بني آدم، وهذا من أشنع الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه العقيدة عقيدة الحلول، وقد قال الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله: من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. من قال بالحلول فدينه معلول، الذي يعتقد أن الله يحل في الأجسام دينه ما بكون على الدين الصح، بكون دينه معلول، يكون على الكفر والضلال والعياذ بالله. فهؤلاء خطرهم كبير، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام وهم ضروا كثيرا من المسلمين بهذه المعتقدات الفاسدة والعياذ بالله تعالى، فليتنبه إلى هذا. فإذا القيوم معناه الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق، وليس معناه القائم فينا. والله تعالى الواجد، والواجد هو الغني الذي لا يفتقر، وأما الماجد هو عظيم القدر واسع الكرم. والله الواحد هو الواحد الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. الواحد، إذا قيل عن الله الواحد ليس معناه من باب العدد، لأن العدد رقم واحد يتجزأ إلى نصفين. أما إذا قيل عن الله الواحد فمعناه الذي لا شريك له سبحانه وتعالى، فهو وحده الأزلي الذي لا بداية لوجوده، وكل ما سوى الله عز وجل وصفاته مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. الله وصفاته، بس منقول عنهم أنه الله أزلي وصفاته أزلية، يعني بلا بداية. أما ما سوى الله وصفاته، الشمس، القمر، هذا العالم، كله مخلوق بقدرة الله عز وجل. والله تعالى الصمد، وهو الذي يصمد إليه في الأمور كلها، ويقصد في الحوائج والنوازل. هذا على تفسير بعض العلماء لمعنى كلمة الصمد، وبعضهم فسرها أي الذي لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وكل المخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى القادر، وهو الذي لا يعتريه عجز ولا فتور، وهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء. قال تعالى: إنه على كل شيء قدير. والله تعالى المقتدر، مقتدر هو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. قال تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الله تعالى لا يعجزه شيء ولا يمنعه أحد من تنفيذ مراده، فإذا أراد الله شيئا لا بد أن يحصل، لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل، مشيئته نافذة. قال الله تعالى: والله غالب على أمره، يعني لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل. فالله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. والله المقدم المؤخر، وهو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. والله الأول، وهو الأزلي القديم الذي ليس له بداية. لما يقال عن الله الأول، المعنى يكون أي الذي لا بداية لوجوده. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال علماء البيان، علماء اللغة العربية، علماء البيان مما يفيد الحصر في لغة العرب كون المبتدأ والخبر معرفة. إذا كان المبتدأ معرفة ليس نكرة، والخبر كذلك معرفة ليس نكرة، قالوا هذا يفيد الحصر. قالوا هو ضمير، هذا ضمير بدل من الاسم الظاهر، أسماء مضمرة تسمى، والاسم المضمر هو معرفة، فهو وهما وهم وهي وهما وهن وأنا ونحن وأنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن، هذه الضمائر معرفة، كلها معرفة ليست نكرة. والأول الخبر اللي هو خبر معرف بأل، دخل عليه أل، وهذا معرف بأل فهو معرفة، فصار المبتدأ معرفة والخبر معرفة. فإذا كان المبتدأ والخبر معرفة أفاد ذلك الحصر، قالوا فمعنى الآية يكون هو الأول، أي هو وحده الأول، يكون معنى الآية هو وحده الأول، يعني الذي لا شريك له. وخالف في هذا ابن تيمية منذ 700 سنة، فقال ابن تيمية بأن العالم لا بداية له من حيث النوع، قال نوع العالم أزلي وأما الأفراد حادثة. وكلامه هذا مردود، لأنه إذا قيل مثلا أنت فيك إنسانية، لأنك إنسان، الإنسانية هي الماهية، هيدي النوع، أنت فيك إنسانية، الإنسانية أين توجد؟ توجد بالأشجار أم توجد في أفراد البشر؟ توجد في أفراد البشر. الإنسانية لا توجد في الأشجار ولا توجد في البهائم، إنما توجد في أفراد البشر. ابن تيمية يقول نوع العالم أزلي والأفراد مخلوقون، على زعمه الإنسانية أزلية والبشر مخلوقون، فيرد عليه بأن الإنسانية لا تكون موجودة إلا في أفراد البشر، فكيف تكون هي أزلية والأفراد حادثة؟ كلامه مردود، هذا الكلام مخالف لقول الله تبارك وتعالى هو الأول، أي وحده الأول الذي لا شريك له. وقال تعالى وخلق كل شيء، كل شيء في هذا العالم بخلق الله عز وجل، فكلامه بأزلية العالم ذكره في عدة من كتبه، من هذه الكتب منهاج السنة النبوية، وافقت صريح المعقول لصحيح المنقول، كتاب شرح حديث النزول، كتاب شرح حديث عمران ابن الحصين، كتاب نقد مراتب الإجماع، في كل هذه الكتب ذكر بأن العالم أزلي مع الله والعياذ بالله، جعل شريكا مع الله في الأزلية، وهذا مناف لقوله تعالى هو الأول، يخالف هذه الآية ومخالف للحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم، أن أناسا من اليمن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان، جئين يسألوا عن أول مخلوقات الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لذكائه وفطنته أجابهم أولا بأهم مما سألوا عنه، هم سألوا عن أول المخلوقات، فقال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، علمهم بالتوحيد أن الله تعالى هو الأزلي وحده الذي لا بداية لوجوده، ثم قال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، أي ثم وجد العرش على الماء، يعني خلق الماء ثم خلق العرش على الماء، فأول مخلوقات الله الماء، ثم العرش وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض فهذا العالم كيف يكون أزلياً؟ وهذا الحديث صحيح ثابت رواه كما بينا البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم. فالله الأول بمعنى الأزلي الذي ليس له بداية، والله الآخر وهو الباقي بعد فناء الخلق وهو الدائم الذي لا نهاية له. قال تعالى هو الأول والآخر. والله تعالى الظاهر، ومعنى الظاهر هو الظاهر فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة، لا بالمكان ولا بالصورة أو الكيفية، فإنها من صفات الخلق. الله تعالى ظاهر معناه ظاهر فوق كل شيء بالقهر والغلبة، ليس بالمكان فوق خلقه، يعني بالمكان. الله يقول وهو القاهر فوق عباده، فالله تعالى قهر عباده. فوق عباده هنا فوقية القهر، وهنا الظاهر على بعض التفاسير أي الظاهر فوق كل شيء بالقهر. وقال بعض العلماء معنى اسم الله الظاهر أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى. قال بعضهم الظاهر أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل تحريكة آية، وفي كل تسكينة توجد. معناه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى نفسك، انظر إلى نفسك، يدك ظاهرها يطلع عليها الشعر، أما باطن اليد ما بيطلع عليه شعر، لأنه هذا جلد مثل هذا الجلد، سبحان الله. تصور لو أن لك شعرا على لسانك، كم كان هذا سيعذبك في دنياك. الله تعالى خالق عظيم، خلق الخلق بحكمته، تأكل وتشرب من منفذ واحد، ثم الغذاء يدخل في الجسد، وما يؤذيك وما لا ينفع يخرج من جسدك من مخرجين بحكمة الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة، الله تعالى يفعل ما يشاء. فكل شيء، لو نظرت إلى النجوم، إلى حركة الشمس والقمر، وإلى الكواكب، وإلى البحار وأمواج البحر، حتى النملة تدل على وجود خالق عظيم هو الله سبحانه وتعالى. هذه النملة بعض الحبوب التي تأخذها تقطعها قطعتين، وبعض الحبوب تقطعها 4 قطع. لماذا؟ قال الذين بحثوا في هذا، بعض هذه الحبوب لو قطعت نصفين فقط لا تنمو، لما تضعها هذه النملة في المخزن في جحرها لا تنمو إن أصابتها رطوبة، فحتى لا يخرب بيتها. بعض الحبوب لو قطعت نصفين تنمو، تفرخ وتنمو، فتقطعها 4 قطع فلا تنمو عند ذلك. من الذي ألهمها هذا؟ الله سبحانه وتعالى. كل هذا دليل على وجود الخالق عز وجل. فالظاهر كما قال بعض العلماء أي أنه ظاهر من حيث الدلائل العقلية التي قامت على وجوده سبحانه وتعالى، لأنه ما من شيء إلا وهو يدل دلالة عقلية على وجود الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الباطن، وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وهو خالق الكيفيات والصور، قال تعالى: والظاهر والباطن. والعلماء قالوا بمعنى الباطن الذي لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغه تصورات العباد. تصورات العباد يعني الوهم، ألف الشيء المحسوس، وهمك ألف يعني اعتاد على رؤية الشيء المحسوس الذي له طول وعرض وشكل وحجم ولون، اعتاد على هذا ألفه. فالوهم لا يتصور الله عز وجل، لا يتصور الله عز وجل. أنت لو نظرت إلى الشمس وهي تغيب من جهة البحر، كما لو كنت في لبنان ترى الشمس تغيب من جهة البحر، ماذا وهمك يقول لك؟ وهمك يقول لك الشمس تنزل في البحر، هذا الوهم، هكذا يقول لك. أما في الحقيقة الأمر ليس هكذا، فالوهم ليس المدار على الوهم، إنما المدار على ما يقبله العقل السليم. العقل يحيل ويمنع أن يكون الله ذا كيفية وذا هيئة، لأنه هو خالق الكيفيات والهيئات، العقل يحيل هذا، أما الوهم لا يتصوره. لذلك العبرة بالعقل ليس بالوهم. لذلك قال الإمام أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه: إن الذي علينا وعلى كل مكلف أن يعلمه أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم مكلف أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة وهيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الكيفية، وهو كل ما كان من صفات المخلوقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يتوفانا على الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: استمعنا أحبابنا الكرام لشرح بعض أسماء الله الحسنى من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.

0: The linguist and scholar of hadith, Imam Muhammad Murtada al-Zabidi, narrated by a continuous chain from himself, back to Imam Zain al-Abidin, Ali ibn al-Husayn, ibn Ali ibn Abi Talib, who was among the first of as-Salaf, who earned the title of as-Sajjad, that is, the one who prays a lot. That Zain al-Abidin said in his treatise, As-Sahifa al-Sajjadiyya, about Allah, روى المحدث اللغوي الإمام محمد مرتضى الزبيدي بالإسناد المتصل منه إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن زين العابدين رضي الله عنه وهو من رؤوس السلف والمعروف بالسجاد قال في رسالته المشهورة بالصحيفة السجادية سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان, which means, O Allah, you are clear of all imperfection. You are Allah, the one who no place contains you. سبحانك أنت الله الذي لست بمحدود, which means, O Allah, you are clear of all imperfection. You are Allah, the one who is not in boundaries.
1: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

الأمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: تزود من التقوى.
1: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعتنا، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري.

دعت وزيرة برنامج التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا جاني مكاليستر البرلمان إلى إقرار إصلاحات واسعة لمكافحة الاحتيال في البرنامج بعد تأخيرها بسبب تحقيق برلماني يتوقع صدوره خلال أيام. وقالت مكاليستر إن كل أسبوع تأخير يعني خسارة أموال للمحتالين بدلا من توجيهها لذوي الإعاقة، كما وتسعى الحكومة إلى خفض نمو نفقات البرنامج من نحو 10% إلى 5% سنويا، وتقدر كلفته هذا العام ب 56.5 مليار دولار، وتحذر الحكومة من خسارة وفرات كبيرة إذا لم تقر التعديلات سريعا داخل البرلمان هذا الأسبوع. في الأثناء اتهم الائتلاف المعارض حكومة ألبانيزي باستهداف المستهدفين لا الفساد. كشف بنك ANZ أن محتالين في أستراليا ورد أنهم باتوا يدربون ضحاياهم مباشرة وهم داخل فروع المصارف لخداع الموظفين وتنفيذ تحويلات أو سحوبات مريبة. وقال موظفون إن بعض الضحايا يدخلون وهم على اتصال بالمحتالين أو يحملون قصصا مدربين عليها مسبقا لتبرير حركات مالية غير طبيعية. وبحسب أرقام رسمية خسر الأستراليون أكثر

أو الأوضاع المعيشية والمالية والطاقة، إلى جانب تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وأفاد المكتب بأن اللقاء تناول سبل تأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية والتعامل الاقتصادي مع الخارج بعد انتخاب مجتبى خامنئي قائدا ثالثا للثورة في أذار مارس الماضي، واكتفائه منذ ذلك الحين برسائل مكتوبة. في غزة، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الوثيقة الصادرة عن مجلس السلام والمكونة من 15 بندا، مؤكدا أن جيشه لن ينسحب قبل نزع سلاح حماس. وكان مجلس السلام قد طرح خارطة لاستكمال خطة ترامب تشمل نزع السلاح والانسحاب وإعادة الإعمار بعد توسع دوره من مراقبة الهدنة إلى تسويات أوسع بحسب ما أعلن في نهاية تموز يوليو الماضي. في المقابل، أكدت حماس تمسك الفصائل الفلسطينية بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الانتهاكات في القطاع وارتفاع الحصيلة منذ الهدنة إلى 1258 شهيداً. تتواصل الضربات المتبادلة بين كييف وموسكو، إذ قتل 3 أشخاص في بلغورود بمسيرات أوكرانية، فيما أوقعت غارات روسية قتلين وعشرات الجرحى في أوكرانيا. وتقول الأمم المتحدة إن عدد القتلى المدنيين هذا العام بات أعلى من أعوام سابقة. ينتهي هذا الموجز الآن. نشكركم على طيب المتابعة. بحفظ الله ورعايته.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اليوم معنا بالاستديو الدكتور ياسر وكذلك الأستاذ أحمد سوكانو. دكتور ياسر، أهلا وسهلا فيك بإذاعة الجالية الإسلامية.
2: أهلا وسهلا فيك حاج زياد، ومشكرك على الاستضافة.
1: أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا حاج زياد، شكرا على الاستضافة.
1: إن شاء الله تبارك وتعالى أحبابنا المستمعين، مثل ما قلنا لكم أنه حيكون هذا البرنامج برنامج توعوي صحي. دكتور ياسر، رح بنبلش نحن وياك. الأسبوع الماضي كان يعني أسبوع حافل بالنشاطات الصحية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الديمنشا. كذلك كان الموضوع، ويمكن هلأ كمان الأستاذ أحمد بنورنا كتير عليه، اللي هو موضوع الاهتمام بكبار السن والرعاية الصحية. فإذا بنبلش اليوم من حيث المعلومات الصحية اللي هي تتعلق بموضوع الديمنشا، آخر التطورات وآخر المعلومات اللي هي تتعلق بموضوع الديمنشا اللي هي بتهم الجالية، لا سيما أنه اللي يعني حتى يهتموا بالأشخاص اللي إذا كان في عندهم بعض الحالات في البيت أو بعض الأشخاص اللي هن بيعزوا عليهم.
2: تمام. الحقيقة بنشكرك أستاذ زياد. بالبداية حاب أوضح أنا التخصص تبعي occupational therapist، اللي هو علاج وظيفي. فبنهتم بتقديم بعض الخدمات اللي بتساعد الإنسان أنه يعيش مستقل في بيئته، وبكذلك إذا بحاجة لبعض المعينات أو بعض الأشياء المساندة حتى تساعده أنه يتكيف مع ظروف مرضه، سواء إذا صار المرض بسبب كبر العمر أو بسبب إصابة أو بسبب إعاقة يعني. فهاي بس حبينا أنه نوضح شو الأوكيباشن الثربي كتخصص وكيف تأثيره على حياة الإنسان. فمنبلش نحكي على مرض الديمنشا. مرض الديمنشا حقيقة لو نحكي فيه من اليوم يعني لبكرة ما منخلص، لأنه موضوع الساعة موضوع مهم جدا. فراح يكون في حلقات قادمة إن شاء الله راح نستضيف فيها بعض المختصين في هذا المرض بالذات. حبيب. ليش؟
1: طيب. بداية عليه. دكتور بس نعم. حتى كمان يعني لسيما كبار السن اللي نعم. هني بعض الترمونولوجي بالإنجليزي ما بيفهمها.
2: الديمنشا هو المظلة الواسعة، واللي بيجي تحتيها مرض اللي هو الإزهايمر، لأنه هو معروف أكثر إشي من أمراض الديمنشا هو مرض الإزهايمر، اللي هو بالعربي
1: يعني الخرف، المحلات بيقولوا الخرف مثلاً
2: أو نسيان. بس برضو لما نحكي الخرف برضو في ناس بأخذوها كوصمة عار أو أنه يعني ما بتعاملوا معاه باحترام للمرض، بس هو فعلياً مرض بالنهاية. فلما نحكي على الديمنشا أو اللي هو بيشمل الزهايمر، تخيل انه كنا نحكي دائما انه السبب الرئيسي للوفاة بمعظم الامراض اللي كنا نحكي فيها، دائما كان يتم الحديث عن امراض القلب، كان يتم الحديث عن السرطان كسبب رئيسي للوفاة. المجلات العلمية الطبية الاسترالية طلعتنا بالفترة الاخيرة انه السبب الرئيسي للوفاة هو الديمنشا، اللي هو بيشمل زي ما حكيت انه الزهايمر. فهاي بس بتعطيك يعني مؤشر ليش انه هذا المرض مهم جدا انه نتعامل معه.
1: هلا مع الاخذ بعين الاعتبار يعني انه الاعمار بيد الله.
2: طبعا طبعا
1: نعم.
2: انه صار عندنا اول شيء مثلا في عندك 430 الف حاله في استراليا مصابين في هذا المرض، بيعطيك مؤشر كبير انه يعني عدد الحالات مقارنه لعدد السكان يعني تقريبا نص مليون. بيعطيك كمان برضو مؤشر مهم جدا انه الناس صارت يطول عمرها، بسبب يعني الصحة وظروف الرعاية الصحية المناسبة، وكمان برضو يعني الرفاهية بشكل أو بآخر، فصار الإنسان أنه عمره أطول، وبالتالي راح يترتب عليه وقوع في بعض أمراض الشيخوخة. فهاي كمان برضو واحدة من المؤشرات اللي ممكن إحنا نهتم فيها. أستراليا كدولة يعني إحنا نتوقع أنها aging population، يعني في عنا ترند معين أنه بتشوف عدد المواليد مقارنة لعدد الوفيات، فأنت بتحكي على الناس انه بنتقلوا لمرحله متقدمه بالعمر وما في حدا انه بالمرحله المبكره. هلا فئه كبار العمر بالجاليه العربيه احنا خلينا نحكي بشكل خاص يعني بشكل او باخر مظلومه، خلينا نحكيها بصراحه. ليش؟ اول حاجه انه صارت في فتره معينه انه اجوا على البلد هنا بلشوا بالشغل، اللي بيشتغل بالفكتره واللي يشتغل بالمزارع واللي يشتغل مثلا في بزنس خاص او حتى مع الحكومه، فبلشوا شغل شغل شغله وشيء يوفر هنا وشيء يبعث فلوس على بلاده، يعني حسب انه مرتبط باهله انه يبعث لهم فلوس كذا. فلما وصل لسن تقاعد او سن انه يحتاج فيها الرعايه، الاولاد كلهم مشغولين بشكل او باخر بحياتهم الخاصه، فهو كان يخدم أهله سواء يعني نفسيا أو جسديا، ويكونوا مثلا بالعادة أنه في إحنا نظام الأسرة الممتدة متعودين عليها، بتعرف الأب والجد والحفيد يعني. فهنا لقينا أنه للأسف أنه هذا الكبير بالعمر لقى حاله وحيد، ما عنده هاي الرعاية المفترض أنه الأولاد أنه يقدموا له إياها. هلا إحنا ما بنحكي أنها كرفاهية، لأنه برضو هنا بتعرف أنه الدولة بتهتم بالموضوع هذا، والدليل أنه في كيرر ألاونس وبيعطيهم مثلا فلوس وكذا، لكن إحنا بنحكي على الخدمات. حتى بوجود الكيرر إحنا بنحكي أنه المفروض يكون في خدمات بتقدمها الدولة من خدمة رعاية المسنين، بمعنى أنه في بيبعتوا لهم سبورت وركر، أنه واحد يقوم بتنظيف البيت، يعمل لهم أشياء مثلا خدمات معينة الكيرر ما بيقدر يقوم فيها. يعني حتى بوجود الكيرر إحنا المفروض أن يكون في خدمات تقدم من الدولة. هلأ وين كانت المعضلة؟ المعضلة أنه في ناس كثير مقدمين على هاي الخدمات، لكن ما في enough يعني باكيجز انه صار ابروف. بس قبل اسبوع طلع في خبر عن الحكومه الفدراليه لما اجتمعوا مجلس السنتس اللي هو مجلس الشيوخ، قالوا انه في صار موافقه على 20,000 باكيج، طبعا فوق ال 100,000 كانوا مقدمين، بس هلا عملوا ابروف ل 20,000 باكيج. فهاي الباكيج انه يعني خطوه باتجاه صحيح عشان يصير في تقديم خدمات.
1: طبعا هلا بركي الاستاذ
2: هلا استاذ احمد راح يحكينا شوي عن هاي الخدمات وشو الفرق بين الخدمات كبار السن من اللي هي سواء اللي بيقدموها الكومنولث أو اللي بيقدموها الفيدرال على الهوم كير باكيج. فأنا بنقل الميكروفون للأخ أحمد سكانو حتى يحكينا عن الخدمات هاي وعن المؤسسة اللي هي أستراليان هيلث سوسايتي، إنه شو الخدمات اللي بتقدمها للمسنين.
1: هلأ قبل ما نبلش بموضوع الصحة، الأستاذ أحمد سكانو اسم عريق ومعروف بأستراليا خاصة بسيدني من أيام زمان، من 20 سنة.
3: الله يبارك.
1: لكن يعني أستاذ أحمد اسمه ارتبط بالعمل الإعلامي، جريدة كذا وكذا وكذا، لكن هلأ انتقلنا إلى العمل الصحي وخدمات الرعاية الصحية. أستاذ أحمد تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العمل في المجال الطبي أو الصحي بقالي في حوالي 8 سنوات. الثمان سنوات بنعمل في مجال رعاية المسنين. نعم. ورعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة. في أستراليان هيلث سوسايتي أو الجمعية الإسلامية الصحية، هي مؤسسة غير نفعية نون فور بروفيت، والهدف منها هو تقديم أو مساعدة الجاليات الإثنية وخاصة الجالية العربية ل كل الأمور اللي تساعدهم في احتياجاتهم الصحية، من ناحية الهوم كير، من ناحية الديسابيليتي، من ناحية الالايد هيلث، من كل النواحي الصحية. المؤسسة غير نفعية بنساعد فيها الجاليات الإثنية إن هم يلاقوا ويعرفوا طريقهم إزاي نحو المساعدات المحتاجينها في الرعاية الصحية.
1: يعني لما عم نحكي إنه الجاليات الإثنية اللي هي مفتوحة لكل كل شيء.
3: نعم. كل الجاليات الإثنية وكل الجاليات الإثنية كل خدماتنا بدون مقابل مادي.
1: يعني. نعم.
3: وبكون مقابل مادي.
1: نعم.
3: على أساس إن إحنا بنوصل لينك ما بين الناس المحتاجين الرعاية وما بين المؤسسات والهيئات اللي بتوفر لهم الرعاية.
1: أيوة.
3: وكل معظم الرعاية تقدم لأصحاب الاحتياج بدون مقابل منهم. يعني
1: كلها عملكم أستاذ أحمد هو عمل استشاري؟
3: لا احنا استشاري وبنعمل لهم لينك بنوصلهم نعم. مع الجهة المتخصصة بيهم. النظام الصحي في استراليا نظام معقد جدا. ان الناس تعرف ايه حقوقها، ايه واجباتها، ايه هو الطريق ان هو يوصل للرعاية الصحية ومحتاجها. اسلوب معقد بشكل كبير جدا جدا، حتى
1: اكثر يحتاج الى خبرة
3: كبيرة. يعني انا شخصيا قعدت اتعلم في المجال ده 3 سنين لغاية ما بدأت افهم.
1: مثل ما كنا عم نحكي مع الاستاذ باسم حمدان بموضوع الهجرة، بقول لك اللي بده يفوت على الويب سايت تبع دائرة الهجرة بفوت بدهاليز، بيطلع بفوت من محل بيطلع بمحل تاني.
3: نفس الشيء في المجال الطبي في الصحي في استراليا، مجال كبير جدا معقد، حتى اكثر الناس خبرة فيه اللي هم الاطباء، هم نفسهم الاطباء اللي هم بيتعاملوا مع البيشنت.
1: هل هو سبب ذلك استاذ احمد انه اليوم كبر العمل يعني بهذا المجال وكثره الخدمات اللي عم بتقدمها الدوله للمواطنين؟
3: بأمانة الحكومة الأسترالية بتقدم خدمات كتيرة جدا للمواطنين.
1: نعم.
3: ودي لازم احنا اصحاب فضل فيها، نقول فيها يعني ندي الفضل للحكومة. ان الحكومة الفيدرالية بتقدم كل المساعدات لكل أصحاب الاحتياج في الناحية الهيلث كير.
1: نعم.
3: مع اختلاف الاحتياج واختلاف الليفل، يعني كل واحد محتاج شيء مختلف. لكن انت الناس توصل انه يعمل ابليكيشن يقدم عشان يطلب رعاية صحية، بيحتاج خبرة كبيرة جدا ان حد يحطه مع الطريق السليم ويتابع مع الحكومة الفيدرالية ان هو يقدر يحصل على الموافقة ان هو ياخد الرعاية الصحية. والحكومة الأسترالية حريصة ان تخلي الناس تعيش في بيوتها اكبر فترة ممكنة واكبر زمن ممكن في خلال بيته، لان أستراليا فيها شورت كبير جدا في النيرسينج هوم او فيها اللي هو الريزيدنشال كير. هناك احتياج كتير جدا، ما فيش كفاية أسرة، ما فيش كفاية أماكن للناس تروح تقعد في النيرسينج هوم. فبالتالي الحكومة بتساعد وبتآزر الناس وبتقدمه خدمات ان يفضل الناس دي مكرمة في بيوتها مع تقديم المساعدة الصحية اللي هم محتاجينها عشان يخليهم عايشين اندبندن، يعني عايشين معتمدين على أنفسهم. ودي مجال كبير جدا جدا جدا ومتاح لكل الناس اللي هم فوق 65 سنة. فأي فرد من جالياتنا العربية فوق 65 سنة أو جالة بشكل الاثنين كوميونيتي بشكل عام فوق 65 سنة من حقهم ان هم يقدموا يطلب assessment، يعني تقييم حالته الصحية. وبالتالي مع تقييم حالته الصحية الحكومة بتقدمهم حسب احتياجه في هناك ليفل مختلف من المساعدات للأفراد.
1: So any person reach the age of 65 years and above,
3: نعم.
1: he is eligible to يعني apply and apply. ask for a process in order to get that funding as a age care.
3: مزبوط.
1: نعم.
3: من 65 سنة
1: وطالع.
3: 65 years old and more and one day. Permanent resident or Australian citizen must be a permanent resident or Australian citizen. ويكون من المقيمين دائمين في استراليا. يعني في ناس كتير بيقول لك اعمل الخدمات دي واطلع اعيش في لبنان او في مصر او في الاردن، لا بيتسقط عنه الخدمات.
1: So that's a condition to
3: condition.
1: be Australian resident and has permanent visa.
3: مزبوط.
1: But as a visitor or anyone
3: no,
1: like
3: no, no, not allowed to have the services. لأنها كلها funded by federal government. تمام.
1: كنت عم بتكفي عم بتقول إنه إذا حدا بده يقدم ويروح يعيش مثلاً خارج.
3: في ناس كتير أو بتفكر ولا أقدم وأخذ دوري وأروح أعيش برا البلد وبالتالي لما أديني خدمات أرجع أستراليا. ده برضو لازم يكون مقيم في أستراليا ولازم يكون عنده متابعة مع طبيبه اللي هو الفاميلي دكتور على أساس إن بيبقى فيه health report من الدكاترة للتقديم. فلو خدنا الخطوات تسلسل، يعني تسلسل خطوات نتبعها مع اللي هم محتاجين الرعاية الصحية، طبعا بيتصلوا بالمؤسسة عندنا. أما بيتصلوا بينا إحنا إذا هو عنده رعاية صحية ومحتاج حد يقدم له المساعدة أو يديله السيرفيسز، فإحنا بنوصله مع سيرفيس بروفايدر، أكريديتد سيرفيس بروفايدر. يعني معناها إن الأكريديت دي معناها إن الحكومة الأسترالية معترفة بالمؤسسة دي إن هو يوفروا الخدمات للناس المحتاجة الرعاية الصحية في بيوتهم.
1: طيب سؤال، أنتوا بالنسبة لكم أستاذ أحمد عم بتقول أنتوا بتوجهوهم وبتوصلوهم.
3: نعم.
1: طيب يعني الواحد لوحده إذا كان ما بده ياخد هالخدمات بيقدر بيمشي بهالبروسس لوحده؟
3: أكيد
1: بيقدر.
3: أكيد إحنا بس إحنا بنساعد وبنجايد الناس، يعني بنديهم دايركشن يروح يشتغل مع مين، مين المؤسسات اللي عندها خدمات أفضل من التانية، مين المؤسسات اللي هو محتاج لخدماته بالذات، يعني يعني كل واحد عنده احتياج خاص بيه يختلف عن التاني. فبالتالي نشوف إيه المؤسسة اللي ممكن تساعده إن هو يأخذ الخدمات هو محتاج لها.
1: هلا مطلوب بالمستقبل نحن يعني خاصة الدكتور ياسر إنه يعني هالموضوع كلياته من بدايته لآخره، موضوع الأسسمنت، موضوع الريكوايرمنتس، موضوع الكونديشنز، موضوع الأيج، موضوع كل هذا الموضوع نفوت فيه ونبحث فيه ما حنقدر نغطيه بس بحلقة واحدة.
3: موضوع كبير جدا.
1: نعم
3: نعم.
1: طيب هلا بس بالنسبة للموضوع اللي كان عم بيحكي فيه الدكتور ياسر إنه هلا الحكومة الفيدرالية خصصت 20,000 باكيج. هلا يعني باختصار فيما يتعلق بموضوع الفيدرالي والستيت.
3: تمام، خلينا اتكلم اقولك من خبرتي وبمنتهى الصراحه. الحكومه الفيدراليه عندها باكيت معين من الفند، يعني بيحط فند للايدجي كير. الباكيت ده الباكيت بتاع الفند ده بيقول مثلا حاطط 1 2 3 بليون دولار للناس اللي هم فوق ال 65 سنه للهوم كير باكيج.
1: نعم.
3: او السي اتش اس بي اللي هو كومن ويلث هيلث سبورت بروجرام. الحكومة بتستنى لما واحد يتوفى، خلينا نحكيها بمنتهى الصراحة، ويدي الباكج لواحد تاني. فهو لو عنده مبلغ معين المبلغ ده ما بيزيدش، فبيستنى. عشان كده مدة الانتظار ما بين سنة ل 18 شهر. يعني لو واحد اليوم قدم على هوم كير باكج بيقعد منتظر الابروفال بتاعه، ممكن يجيله ابروفال بعد 3 شهور. ابروفال مين يوافقوا له يديله باكج بس ما فيش فلوس لسه.
1: أيوة.
3: يعني داز نوت اساين ا باكج. هم مرحلتين، المرحله الاولى ابروفال، مستر اكس مستر فلان او مسز فلان دي من حقها بعد ما عملوا لها اسسمنت ان هي تاخد هوم كير باكج. ليفل الهوم كير باكج هم 4 ليفل. اول نوفمبر هتتغير هتبقى 8 ليفل، وهنحكي فيها بعدين.
1: أول نوفمبر هذا الموضوع.
3: أول نوفمبر القادم.
1: أها.
3: هيبقى 8 ليفل. لكن الآن هم 4 ليفل. ليفل 1 2 3 and 4. تمام. فبالتالي في مبلغ محدد لكل الهوم كير باكج في أستراليا، لكل الحكومة، لكل الجالية الأسترالية، لكل الجاليات. لما ما فيش فند بيستنى لما واحد توفاه الله وبيدي الفند ده لواحد تاني. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية عشان كده الويتنج ليست بتاعة الاسايمنت يعني الباكج بتقعد لها ساعات 18 شهر. وفي ناس بتتوفى قبل ما يجوا الابروفال، قبل ما يجوا الفلوس. فدي نقطة مهمة جدا. فاتفضل لي الدكتور ياسر، وهو ان الحكومة الفيدرالية عملت زيادة فند ل 20,000 باكج.
1: هيدا لتقصير مدة الانتظار.
3: الله يفتح عليك.
1: أيوة.
3: فبالتالي الناس اللي هي قاعدة منتظرة، وزي ما الدكتور ياسر قال يمكن الناس المقدمة فوق 100,000 باكيج محتاجين، لكن الحكومة ما عندهاش فند، ما عندهاش فلوس كفاية، فحطت 20,000 باكيج بس في الميزانية الجديدة إن هي تديها للناس اللي هم على الويتنج ليست. واللي على الويتنج ليست اللي هو بقى له فترة أطول، يعني هم دايما بدوا للفترات أطول. لكن هنا في نقطة مهمة جدا أنا أحب أذكرها هنا.
1: نعم.
3: إن بأمانة هو ما إيدج كير أو وزارة الصحة الأسترالية متفاهمين إن في ناس محتاجين رعاية وبسرعة، فإحنا في ناس ساعدناهم إنهم أخدوا الأبروفة بتاعهم خلال 3 شهور.
1: أه.
3: على أساس إن إحنا بنقدم تقارير طبية للما إيدج كير، بنقدم تقارير طبية وبنقدم تقارير من الدكاترة ومن النيرسز وإلى آخر، بتقول إن الحالة صعبة جداً وإن حالة المادية لا يستطيع إنه يصرف على نفسه من جيبه لأنه حالته المادية مش متيسرة. فبالتالي إحنا ساعدنا ناس كتير إن ياخد الهوم كير باكج تبعه خلال 3 شهور من الأبروفال. ودي حاجات مش أي حد يعرفها بسهولة. إحنا بنتواصل مع المسؤولين في ما إيدجي كير وبنشرح لهم الحالة وبنتابع معهم على أساس نحصل على موافقة أسرع، لأن الشخص فعلاً محتاج لرعاية صحية وحالته المادية لا تسمح له ان هو يدفع من جيبه ان ياخد الخدمات دي مقابل
1: يعني فيز. في ببعض الحالات انه بيصير عملية تسريع للمعاملة.
3: تمام.
1: لاجل يعني المباشرة بالخدمات والحصول على التمويل. لكن هي بشكل عام يعني تقريبا الأفريج هو مثل ما عم تحكي
3: من 12 ل
1: 18 شهر. طيب دكتور ياسر، بالنسبة لموضوع العلاج الوظيفي والاستقلالية في البيت وإذا كان بحاجة إلى مساعدات حتى يتكيف مع ظروف مرضه، اليوم بهيك محلات من حيث الرعاية الصحية وين دوركم أنتو كمعالجين يعني وظيفيين بيدخل بهذا الموضوع؟
2: تمام. أول حاجة كتعريف زي ما حكيت لك للعلاج الوظيفي، إنه في عنا إنسان وعايش في بيئة معينة، وكيف تأثير البيئة على الإنسان وعلاقة الإنسان مع البيئة اللي عايش فيها. ففي مقولة يعني كنا نستشهد فيها إنه لا يوجد إنسان معاق ولكن يوجد بيئة معيقة. فممكن إنه البيئة هي اللي بتعيق الإنسان من ممارسة نشاطاته. فلما يكون عندي مثلا كبير السن مش قادر يطلع للدرج، فبنعمل له ياك رامب. ممكن في بالحمام بده بعض التعديلات، انه يصير مقابض معينه او نزيل له مثلا بعض الاشياء اللي ممكن انها تساعده، نزيل له بعض الاشياء اللي هي بتعيقه مثلا في حركته داخل البيت، انه بطل يقدر يرفع رجله مثلا، او بطل يقدر انه يمسك مثلا الشباك او شيء زي هيك. فاحنا بنحاول نعدل البيئه اللي هو عايش فيها حتى تصير اكثر مرونة وقابلية على أنه يتعايش معها. فهاي التعديلات بسموها الهوم موديفيكيشن، أنه التعديلات في البيت بحيث أنه هذا البيت يصير أكثر استعدادا، لأنه زي ما حكى الأستاذ أحمد أنه الحكومة بتهتم أنه الإنسان يظل عايش في بيته وأنه يأخذ الخدمات طالما هو عايش في بيته، لأنه ما ينتقل طيب على بيت ثاني. فهاي بالدرجة الأولى اللي هي أول شيء التعديلات داخل البيت وبعض الأدوات المساعدة أو المعينات، بمعنى أنه مرات بده كرسي للحمام، مرات بده ويلتشير، مرات بده سكوتر، مرات بده مثلا مقبض معين عشان مثلا ما بقدرش أنه يتناول شغل عن الأرض. فهاي الأشياء اللي كمعينات أنه بده يستعملها حتى يقدر أنه يمارس أموره اليومية، بالإضافة طبعا للأشياء التكنولوجية الحديثة، يعني مثلا ممكن ينحط له جرس ألارم معين مثلا حتى يقدر أنه يستنجد بحدا أو كذا. فمن ضمن الأشياء هاي إحنا بنكتب لها بسموها الأسيستيف تكنولوجي، يعني اللي هي الأشياء المساعدة التكنولوجية بحيث تساعد الإنسان على أنه يعيش في بيئته بشكل سليم وآمن. يعني فهاي أنه شغلات خارجية. هلا من الشغلات الثانية اللي إحنا برضو بنشتغل مع المريض عليها ومع الكيرر على أساس نشوف إنه مثلاً شو مستوى الخدمة. لما نحكي إحنا بدنا استقلالية، الاستقلالية تشمل إنه الإنسان يكون يمارس حياته الطبيعية 100%، يعني ما بدهوش ولا مساعدة لا من شخص ولا من آلة أو أداة. وبالمقابل إنه بتلاقي إنسان بحاجة ل 24 ساعة خدمات، يعني بمعنى إنه بيقدرش يعمل أي شيء لنفسه، فبالتالي بده يلاقي حدا إنه يطعميه، حدا يغير له، حدا مثلا يحممه، حدا يقص له العشب، حدا مثلا ينظف له البيت، فما بيقدر يسوي ولا شيء. فإحنا بنحكي عن النسبة الاستقلالية 100% إنه بمارس كل حياته بدهوش ولا أي مساعدة من حدا. وبالمقابل في شخص بده 100% مساعدة، بمعنى إنه هذا الإنسان إذا تركته لست ساعات بجوز إنه يموت، لأنه ما في حدا يعني. فهاي نقطة إنه لازم يكون في عنا عدد ساعات. طبعا زي ما حكى الأستاذ أحمد بالنسبة لموضوع الباكج، كان عندك كل باكج بيختلف عن الثاني بدرجة إيش الصعوبة، يعني كل ما كان الرقم أعلى اللي هو ليفل 4 مثلا بكون درجة الصعوبة ودرجة المساعدة اللي بتطلبها هذا الشخص حتى يقدر يعيش حياته بتكون أعلى. فبالتالي
1: فإذا هو تحديد الليفل هو مرتبط بعملية الاسسمنت، البروسس اسسمنت.
2: نعم، يعني مثال بسيط بس انه خلال فترة الانتظار كان الشخص هذا مقدم على ليفل معين، صار عنده جلطة، صار عنده وقع، انكسر الحوض تبعه، انكسر الحوض تبعه، فبالتالي صار عندنا ديسشارج سمري مثلا من المستشفى، جبنا انه حالته صارت أسوأ، فبالتالي ما في يرجع يقعد بالبيت زي ما كان اول. فهون الحالة هاي انه بنحكي مع شركة اللي هي قدميت له الخدمات، وبنتواصل مع الايج كير بحيث انه يسرعوا له بالباكج، لانه احنا فعليا مرات بالمستشفى انا بداوم باحد المستشفيات هنا ما بنقدرش نعمل له ديسشارج، لانه فعليا ما بتقدر تعمل له ديسشارج لانه خروجه للبيت مش امن. فبالتالي ما بيقدر يطلع درج، ما بيقدر يعمل شغله. وفي هاي الحالات اذا ما حطينا خدمات مباشره له قبل ما يطلع على الكوميونتي ما بنقدر نعمل له ديسشارج. فهنا بيجي دور برضو بعض المؤسسات حتى تسرع في الابروفال ويبلشوا انه يعملوا له الخدمات الخدمات حتى لما يطلع على البيت يلاقي انه هاي الخدمات صارت موجوده. فهنا فتره الانتظار اللي هي 18 شهر احتمال انها تصير 3 شهور وبليفل اعلى لانه صارت الحاجه اسوء
1: تغيرت الوضع. نعم. طيب السؤال بالنسبه لانت ذكرت انه هوم موديفيكيشن، هاي الشغلات اللي هي المساعدات اللي انتم بتطلبوا انه تحسينها بالبيت لتكون ضمن الخدمات او احتياجاته بالبيت.
2: نعم.
1: هذا بيكون ضمن الباكيجز اللي هي بتنعطى للايج كير ولا بمحل تاني؟
3: الدكتور ياسر تفضل وقال على الهوموديفيكيشن، ودي احتياجات مهمه جدا للناس. نعم. ان هم بيديسشارج من المستشفيات ومحتاج يطور بيته حسب احتياجاته الجديده من حالته الصحيه.
1: نعم.
3: الهوموديفيكيشن من الباكيج، نعم، من ضمن الباكيج بتاعه اذا من ليفل 1 ليفل 4 بيبقى فيه هوموديفيكيشن. في حاجه مهمه جدا استاذي وهي اسمها سي اتش اس بي اللي هو كومن ويلث هيلث سبورت بروجرام. الكومن ويلث هيلث سبورت بروجرام هو ده البدايه قبل بدايه الباكيج. يعني معظم الناس اللي هو بيروح مستشفى بيطلع من المستشفى أو واحد في بيته محتاج رعاية بسيطة سهل جدا الحكومة بتديله مباشرة أبروفال في CHSP اللي هو Commonwealth Health Support Program. المشكلة في البرنامج ده إيه؟ البرنامج ده الحكومة بتديه يعني زي بتوزع لوليز، يعني بتوزعه. لكن المشكلة فيه خلاص أنت عندك أبروفال، للأسف ما فيش بروفايدا عندهم فلوس. خلينا فاهم عشان في ناس كتيرة من جالاتنا العربية وجال إثنية مش فاهمين النظام.
1: يعني as a package it's there but there is no funding.
3: لا لا لا لا لا هو مش باكج، هو خطوة أولى بالبداية قبل الباكج.
1: نعم.
3: هم في نوعين من الفند. الفند الأولاني اللي هو CHSP. الفند الأولاني ده اللي هو البداية جدا للخدمات، وبتبقى فلوسه حوالي $7,000 في السنة.
1: وهذا اللي هو بيغطي الهوموديفيكيشن؟
3: لا، هو الاثنين بيغطوا هوموديفيكيشن. السي اتش اس بي بيغطي والهوم كير باكج
1: يعني
3: بيغطي.
1: احنا عم نتعلم منكم هلا.
3: بيغطوا الاثنين.
1: نعم.
3: لكن ايه الفرق بين الاثنين؟ بتلاقي واحد مثلا يقول لك ايه، انا عندي ابروفال عشان اعمل هوموديفيكيشن، تمام، وبتصل بالشركات بيقول لي انا ما عنديش كاباسيتي ان انا اخدمك. طب ازاي انا عندي ابروفال وما عندي، والشركه اللي بتصل بيها ما عندهمش كاباسيتي وما عندهمش امكانيه يخدموني؟ طب ايه لازمه الابروفال؟ ملوش لازمه. ايه السبب في النقطه دي؟ ودي الناس كتيره مش فاهماها. في السي اتش انا هحاول اشرحها قد ما اقدر بسهوله. السي اتش اس بي الفلوس بتبقى مع البروفايدر مش مع الشخص اللي عنده الابروفال. يعني
1: البروفايدر اللي هو الشركه، يعني
3: الشركه. يعني مثلا احنا عندنا في كوينزلاند عندنا ابروفال سي اتش اس بي ابروفال، مش في سيدني، كويس. في كوينزلاند الفلوس دي بتروح لنا كل شهر مبلغ محدد. المبلغ ده انا اوريدي عندي زباين بصرف عليهم كل شهر المبلغ المحدد. فلو جاني واحد زياده يقول لي انا محتاج خدمه زياده ما اقدرش اخدمه، ما عنديش فلوس ليه؟
1: طب كيفية توزيع المال على هذه الشركات؟ يعني اليوم هذا المال عم بيجي من الحكومة. نعم. وعم بتقول أنت أنه بمحل من المحلات أنه البروفايدر ما بيكون عنده مال.
3: صح.
1: وهو يوزع. كيفية توزيع المال من الحكومة كمان على الشركات، أو كيفية حصول هذه الشركات على هذه الأموال؟
3: ده جراند خاص بذاته مش تبع الهوم كير باكيج.
1: يعني كل شركة بتقدم عليها لوحدها؟
3: طبعا كل شركة بتقدم عليها. كل شركة بتقدم عليها وبيبقى عنده أبروفال أنه هو يعمل CHSP، وبيديله مبلغ في السنه مثلا بيديله $1,000,000 في السنه مقسم على 12 شهر.
1: نعم.
3: فيبقى كل شهر مثلا بيبقى كل شهر حوالي 80,000 في الشهر. ال 80,000 دولار بيبقى عنده كام زبون بيعمل له خدمات؟ بيبقى عنده ب 80,000 حوالي 10 زباين.
1: ايوه.
3: فلو جاله نمره 11 ما يقدرش يخدمه لانه ما عندوش فلوس،
1: مصاري. لا
3: ما عندوش مصاري. كويس.
1: نعم.
3: غير الهوم كير باكج. الهوم كير باكج بيبقى المصاري في الحكومه للشخص نفسه.
1: أيوة.
3: العكس
1: كأنه محطوطين ببنك وهو بيصيب يسحب منه مثلا.
3: الله كأنه الله خلينا نسهل بقوالي. ده صح. يبقى المصاري محطوطة عند الحكومة الفيدرالية، بيقول ان مستر محمد او مستر جورج او ابراهيم او اي حد عندهم كير باكج ليفل 4 مثلا. ده ليفل 4 63,000 في السنة، يبقى هو عنده $63,000 في السنة كل مقسمين على 12 شهر، ف فكل شهر عنده يصرف 3000 دولار مثلا او 4000 دولار في الشهر. تمام. فدي فلوس محطوطه، فهو عنده حريه ان هو يروح من شركه لشركه. انا مبسوط مع شركه اي، خلاص يبقى فلوسي شركه اي بيعملوا كليم على اللي هم بيصرفوه عليا. انا مش مبسوط منهم بروح شركه بي، شركه بي فالمصاري دي مع الحكومه الفدراليه مخصصه لمستر فلان او فلانه.
1: يعني عندك نوعين من الباكيج اللي هو الشخص،
3: نوعين من الفند،
1: من الفند
3: يا اما هوم كير باكيج
1: او
3: سي اتش اس بي. سي اتش بي ده بيبقى مع البروفايدر مش مع الشخص. فالشخص يروح يعمل شوبينج يشوف مين البروفايدر اللي عنده مصاري عشان يعمل لي خدماتي.
1: وكل واحد بيقدر يحصل على هدول النوعين من الفند ولا بيحصل على واحد دون واحد؟
3: لا لا، حسب احتياجاته.
1: حسب احتياجاته.
3: نرجع تاني للاحتياجات. لو هو كل واحد اول ما يطلع من المستشفى، معظم الناس بيخش المستشفى يطلع يقول انا عايز هوم كير باكج، وهو في المستشفى بيقدموا له على هوم كير على سي اتش اس بي، وبيعمل ابروفر سريع. ده ابروفر بتاعه بياخد حوالي 4 أسابيع لـ6 أسابيع.
1: فاذا البدايه بتبلش من عند الشخص، هو بيطلب.
3: تمام. او احنا ممكن نساعده يقدم. احنا كاستراليا هيلث سوسايتي بنساعد الافراد ان هم نقدم لهم على ال سي اتش اس بي او الهوم كير باكج. ولكن النصيحه اللي بقولها للناس اللي عندهم سي اتش اس بي، نصيحتي للناس دي كلها ان هو يقدم على هوم كير باكج.
1: هوم كير باكج،
3: لان السي اتش اس بي معظم الناس عندهم ابروفال. احنا بنتصل بين ناس كتير عنده ابروفال بس مش لها سيرفيس بروفايدر. وهنا مش بقول سيرفيس بروفايدر ان هم سيئين، لا، هم ما عندوش فند. يعني هو
1: مش طالب ايده شيء،
3: مش طالب ايده الفند الالوكيت ليه، الفند اللي محطوط له شهريا صرفه. بيصرفوا على ناس زباين عنده، فما يخش زبون تاني. تمام. اللي انا انصح فيه جالياتنا ان هم من الان اللي عنده سي اتش اس بي احنا مساعدين نساعدهم يتصلوا بينا من خلالكم، وان احنا نساعدهم يابلاي على هوم كير باكج. لان بياخد مدته زي ما قلنا، بياخد من 12 لـ18 شهر او حسب الاحتياجات. فخلي ياخد مدته وهو في السي اتش اس بي، وده احنا نساعدهم ازاي يقدموا عليه ان هو يقدم على هوم كير باكج. وزي ما الدكتور ياسر اتفضل وحكى المهم قوي، انا النهارده عملوا لي ابروفال انا ليفل 2، بس الليفل 2 عدى 12 شهر فانا حالتي الصحيه
1: اساءت.
3: فانا محتاج اعمل ري اسسمنت عشان ابقى ليفل 3 او 4. لان انا بعد ما فيش واحد بيقعد 12 شهر بنفس حالته الصحيه، اكيد بيحصل فيه ديكلاين، فيها بيحصل بتسوء عن البدايه.
1: طيب دكتور ياسر، هلا استاذ احمد سكران عم بيقول انه فيما يتعلق بمده الانتظار، وهذا مده الانتظار بعد ما انه يقدم يعني. بس كمان اسا رجعنا للمرحله الاولى اللي هو عملتوا له discharge from the hospital and he asked to be يعني taken care of. يعني عم بيقدم، عم بيقول انه انا بحاجه لرعايه صحيه قبل ما يوصل لعند الاستاذ احمد. ف كمان انتم هون في عندكم مده انتظار، يعني البيبر ورك كيف بتصير؟
2: شوف هلا احنا بالعاده بيصير عندنا ديسشارج سمري للشخص لما يخرج من المستشفى، بتعمله مرات السوشيال وركر بالتعاون طبعا مع الدكاتره عشان يشوفوا شو بالضبط. يعني انه بده يتابع مع دكتور العائله مثلا عشان الادويه، بده يتابع مثلا مع فيزيو اذا بده يطلع يعمل فيزيو برا المستشفى، بده اشياء. فشو الخدمات يعني اللي ممكن، يعني ميلز اون ويلز مرات بده بحاجه انه حدا يقدم له، حدا بده يرعى. يعني حتى البيت اللي عنده ممكن فيه بده حدا يرعى له اياه حتى فتره ما انه يصير له ريكفري، ماشي، انه يعني يتحسن نوعا ما. فلكن خلال فتره هاي اعاده التاهيل هي بكون في تقدم له، يعني قدموا له الطلب هذا. بتساعد الديسشارج سمري بحيث انه تسرع العمليه، لانه فعليا حالته ساءت عن ما انه قبل ما يقدم اذا كان اوريدي مقدم، او اللي ما قدم بالمره برضه بخلوه له يقدم. يعني ففعليا انت بتساله انه هل قدم قبل الايج كير او لا. يعني بتلاقي ناس كثير صار عمره 70 و80 سنة وبعد مش مقدم. فيعني هاي مشكله انه بعدين مش حاسب حسابه لك انا ما احتاجته. والحمد لله يعني اذا صحته كويس ومش بحاجه، بالعكس احنا يعني بنرفع له القبعه. لكن هنا انت بتعرف انه مع تقدم الانسان بالعمر بتزداد احتياجاته، بيزداد حالته سوء. يعني ما في شيء تحسن، بالعكس بتصير حالته للأسوأ. يعني كانوا يتعوذوا من ان ارد الى اردل العمر. يعني بلغ قد بلغت من العمر عتية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني إنه في حالات كثيرة إنه لما الإنسان يتقدم بالعمر بتضعف قوته، بيزداد أمراضه، فهاي الأشياء برضو بشكل أو بآخر بتأثر على ممارسته لحياته اليومية. فإحنا إيش اللي بنعمله بالأسسمنت؟ إنه بنشوف كمية الاعتمادية، يعني عكس الاستقلالية إذا بنحكيها، قديش هو معتمد على اللي حواليه بتقديم الخدمة، بده حدا زي ما حكيت لك يساعده بالحمام، بده حدا يساعده بالأكل، بده حدا يساعده مثلا بالتنظيف، بده حدا يساعده بكل الخدمات اللي بنقدم له إياها داخل البيت حتى نقدر إنه يساعده إنه يضل عايش حياة كريمة. يعني بهمنا برضو إنه يعيش حياة كريمة. هلا في قضية مهمة برضو بجزء الأستاذ أحمد يحكي عنها، اللي قضية أول شيء إنه في شورتج بالنسبة ل البروفايدر، في شورتج بالايج كير وركرز. يعني احنا فعليا انك تلاقي ناس يعني بيقدموا الخدمه هاي من قلبهم، يعني كسبورت وركرز شيء مهم جدا، واحنا مش ملاقيين. يعني في شورتج بالنسبه للموضوع هذا بشكل كبير. يعني اوكي ممكن تلاقي زي ما حكى لك انه حتى اذا وجدت الفلوس يعني ممكن عند البروفايدر، بس للاسف مرات بتلاقيش انه عنده كفايه موظفين او يعني سبورت وركرز انه يغطوا الساعات الموجوده عند الشخص. لانه في قضيه مهمه بعدد ساعات الايج كير، يعني في بعض الباكيجات بالذات مثلا باكيج 1 او 2 بتكون على ساعات قليله، فبالتالي بقول لك انا مش مستعد والله احرك سيارتي واروح عشان ساعتين اروح مثلا اقدم له خدمه مثلا وارجع، بعدين بده يكلفني بنزين، بده يكلفني كذا، بعدين على شغل ساعتين، لانه عدد الساعات قليله مرات بكونش يعني ذات جدوى انه للسبورت وركر انه يشعر انه في اهميه وحتى انه يطلع ويعمل الخدمه هاي. كمان برضو قضيه مهمه جدا انه تعاون الاهل بالموضوع هاي. يعني احنا بنقول انه برضو يعني بالنسبة للأهل، يعني فعليا بشكل أو بآخر إما بكونوا عامل مساعد، لأنه أنت بالنهاية بدك تشتغل مع الفاميلي، يعني أنت بتأخذ الفاميلي كلها أزا باكج، يعني ما بتشتغل مع المريض كذا، فمرات الأهل نفسهم بصعبوها على لا. يعني إحنا بنعرف بمفهوم الرعاية بشكل عام بأستراليا سواء الاندي آيس أو الإيج كير، في إيش اسمه عنا كنترول آند تشويس، يعني كل إنسان عنده حرية بالاختيار وانه يتحول كذا، بس لكن نوعية الاختيار برضو صارت عنا مشكلة، انه في ناس مثلا بيدوروا على منافع مادية، في ناس بيدوروا على منافع مثلا ممكن انه بده خدمات ثانية مثلا ما بيغطيهاش الباكيج كذا، فهذول بيوجعوا راس البروفايدر. بنفس الوقت برضو يعني صار في نوع من الاستجمع على الفيلد هذا، يعني صرت انت مرات تستحي تقول انه والله انا بشتغل بالايش كير او بالاندي ايس، ليش؟ لانه صار في سمعة سيئة على الـ للأسف يعني. أنا بقول لك هذا الموضوع لأنه فعلا أنه خدمة كبار السن هو أجر وأجرة، يعني هو أجر وأجرة بمعنى أنه في أجر عند رب العالمين للناس اللي بيأدوا حقه، بنفس الوقت في أجرة أنه الدولة قاعدة بتدعمه، وزي ما قالك في ضخلة الفلوس هاي لتقديم الخدمات بشكل محترم، لكن بدك ناس اللي تتعاون وتقدر أنها تحصل الخدمات المناسبة من الناس اللي ثقة يكونوا، وبنفس الوقت كمان يكون عندك نوع من مخافة رب العالمين يعني في الموضوع هذا. فهاي قضية أنه شو بنعمل كمثلا عند خروج الإنسان من المستشفى.
1: طيب دكتور أحمد وأستاذ ياسر، يعني الوقت مر بسرعة، صرنا تقريبا قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، يعني هلأ إن شاء الله تعالى يعني مستمرين كل أسبوع إن شاء الله بنقول لهم للمستمعين حنكون معكم، وحيكون في معلومات أكثر، وحيكون في يعني مجال مثل ما حكينا بالبداية إنه اللي بده يتصل بيقدر بيتصل فينا ويأخذ المعلومات ويسأل السؤال اللي بده إياه. يعني بالختام أستاذ أحمد، نصيحتك قبل ما ننهي برنامجنا ونرجع للدكتور ياسر قبل ما ننتقل لأذان المغرب.
3: أنا عندي نصيحة إن شاء الله نحكي فيها بتفاصيل المرة الجاية إن شاء الله. النصيحة أن بقول لجليتنا اللي هم من أصول اثنية زي حالاتي أنا وحضرتك والدكتور ياسر، إن مش عيب ومش حرام إنه يطلب مساعدة من الحكومة. في ناس بياخدوها بناحية من العادات والتقاليد إن أنا عيب أطلب مساعدة أو إن أنا مستحي أطلب حاجة ومستحي حد يجي يزورني في بيتي ومحبش حد غريب يخش بيتي. الكلام ده لازم نتغير، لأن كلنا محتاجين مساعدة لما بنوصل لسن معين وبنوصل لحالة صحية محتاج مساعدة.
1: اليوم الدولة فتحت لك مجال عم
3: تقول
1: لك
3: الناس كتير يعني. جدا من جلياتنا وبسمعها وبيتكلموا معايا فيها، لا أنا ما بحبش حد يزورني، اتقبعت ما بحبش أدخل حد غريب بيتي. أنا بقول للناس دي أرجوكم انت انشغل كاسترالي انسى انت ايه عاداتنا في دولنا، لان عاداتنا في دولنا انا براعي والدتي ووالدي في البيت لغايه ما ربنا ياخذ ودعتهم، دي عاداتنا هناك. استراليا ما فيهاش عادات دي، وكل اولادنا مشغولين واولادنا بيشتغلوا وعندهم التزامات اسريه، فارجو من الام والاب وخصوصا ان السن بتاعنا او السن المعظم اللي محتاجين الخدمات دي اللي هم المهاجرين من اصول عرقيه يعني وصلوا لسن معين الان محتاجين المساعده، فارجو ان يبدا تغيير الفكر ويغيير العادات والتقاليد اللي احنا جايين بيها من دولنا، لان الصوره تختلف تماما عن دولنا اللي احنا جايين منها. وده موضوع اتمنى اساعد فيه اكتر واساهم مع الناس اللي هم شايفين ان هو عيب إنه دخل، ويقول الأبناء إن بكرة أمك وأبوك محتاجين خدمات، محتاجين رعاية، وإنت عندك بنت أولادك وجوزك وبيتك، فده بيأثر وبيعمل نوع من التفكك الأسري بشكل كبير جدا جدا جدا.
1: كمان إضافة على ذلك مثل ما حكي الدكتور ياسر اليوم كمان إنه الأبناء لمن بيشتغلوا وبيهتموا برعاية يعني أمهاتهم وآبائهم، هذا من بر الوالدين
3: أكيد.
1: يعني اللي عنده مجال أنه يساعد ويخدم هذا يعني حق الوالدين عليه
3: أكيد.
1: عرفت كيف عليه، فالإنسان لا يبخل بهذا الموضوع. دكتور ياسر بختام حلقتنا لليوم نصيحتك.
2: والله نصيحتي زي ما حكينا خلال الحلقة أنه دائما أبدا أنه ما نستحي أنه نطلب المساعدة، وكمان برضو الكيرر بحاجة لكيرر في حالات معينة، يعني إحنا في حالات بنواجهها أنه نصل لمرحلة أنه نفس الكيرر بده يفوت مستشفى أو صارت عنده حالة طارئة بده يسافر بده يعمل عملية، فبصير في عنده حالات معينة بحاجة أنه يطلب المساعدة، فما يخجل ولا يتردد بطلب المساعدة. وبرضو منهيب الأشخاص أنه التواصل مع الناس المختصين، بمعنى انه بنشوف برضو في حالات معينه انه بيلجؤوا لناس ما عندهم خبره. نعم. ما عندهم للاسف لذلك انا كل توجهي وبجوز انت بتتابع استاذ زياد على التوعيه، لازم نوعي الجاليه انه طلب المساعده بالوقت المناسب، يعني زي ما حكى اذا في انتظار طويل خلني اطول يعني اطلب المساعده من هسه وبعدين لما يلحقني الدور ممكن انه يكون في حاجات اخرى، بس اتليس انه انا مسكت دور على الانتظار، يعني نعم. ما اخلي حالي لاخر منت وبعدين اقول والله لو اني قدمت كذا، لأنه صراحة يعني كل ما العمر بمر بالضبط. نعم. يعني ولما يحصل الواحد على الهوم كير باكج بده يضل يأخذ الهوم كير باكج لحد ما ربنا يأخذ أمانته. ففعليا أنه إذا استفدت منه في فترة قريبة وبعدين بلشت كل ما زدت بالعمر وزادت الاحتياج بزيد إيش الخدمات، فإحنا نعم. بالنهاية نتمنى أنه الشخص يعيش في بيته معزز مكرم، يمارس طقوسه اليومية، عباداته، صلاته، كل ما بده في بيته. لكن بيجي واحد بيقول لك والله أنا ما بدي أحط ابني أو سوري أمي أو أبوي بالنيرسينج، ما حدا حكى بالنيرسينج هوم، بالعكس حتى في انتظار على النيرسينج هوم وريزيدنشال من أصعب الأمور.
1: خذ مساعدة
2: من الدولة. نعم. وأنت خذ راحة إلك، يعني بالفترة اللي بيكون في رعاية واحد
1: اليوم تكاليف. نعم. المعيش اليوم بهالبلد
2: مش سهل، يعني لما تجي كلينر والله تحط له مثلا $60 على الساعة، في هون الدولة بتساعدك بالأشياء اللي أنت ما تقدر تقوم فيها، بده مثلا علاج طبيعي بيجي واحد يعمل له علاج طبيعي بالبيت، بده مثلا مساعدة ممرض يجي يعمل له تغيير للجرح مثلا إذا بده شغلة معينة، برضو مواد مساعدة. نعم. أنا بركز على المواد المساعدة، مرات بتخلي البيئة أسهل، يعني بتخلي الأمور يعني نوعا ما يعني آمن يعني بشكل أو بآخر.
1: نعم. طيب دكتور ياسر أنا بدي أتشكرك كتير، أستاذ أحمد كمان بدي أتشكركم كتير، أحبابنا المستمعين بتمنى أن تكونوا استفدتوا معنا لليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا، ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.

0: is not to interfere in the matters which do not concern one.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: أشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: 2MFM Muslim Community Radio.
1: تحية لكم متابعينا الكرام وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

أعلنت حكومة ألبانيزي تحديثاً واسعاً لإرشادات الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات، وبحسب الإرشادات الجديدة سيتمكن الرجال بين 50 و69 عاماً من إجراء فحص البروستاتا النوعي PSA كل عامين، كما يتاح فحص أولي لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاماً مع فحوص مبكرة للأكثر عرضة للمرض. وتقول الحكومة إن الخطوة تهدف إلى تحسين الكشف والعلاج، خصوصا أن المرض يسجل نحو 28,000 إصابة سنويا ونحو 4,000 وفاة في البلاد. وستمول الحكومة الفيدرالية برامج توعية الأطباء ب $320,000. تدرس حكومة ألبانيزي حزمة تعديلات واسعة على نظام الهجرة تستهدف أصحاب التأشيرات المؤقتة الذين يبقون في البلاد بعد انتهاء مددهم. وبحسب الخطة قد تسحب حقوق العمل من طالبي الحماية عند رفض طلباتهم بعد أن تبين أن نسبة كبيرة من الطلبات ترفض ثم تدخل في مسار استئناف طويل. وفي السياق يسعى وزير الداخلية توني بيرك إلى خفض صافي الهجرة الوافدة إلى 225,000 بحلول عام 2028 وسط خلافات داخل الحكومة وتحذيرات من قطاعي الأعمال والتعدين. وبحسب مصادر مطلعة كان من المقرر أن يعرض بيرك الخطة، لكنه أرجأها بعد مناقشات داخل مجلس الوزراء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة ما دامت الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت مستمرة. وأوضح عرقجي أن الجاري حاليا هو تبادل رسائل عبر وسطاء، فيما تواصل جهات وساطة جهودها لاستئناف المسار التفاوضي بشرط وقف الانتهاكات وتعويض طهران ورفع الضغوط المطبقة عليها. وبشأن مضيق هرمز قال عرقجي إن إعادة فتحه مرهونة بشروط، مع بلوغ المفاوضات مع سلطنة عمان مرحلتها النهائية لتحديد مسارات بحرية جديدة بديلة من مسارات وضعت عام 1968. إلى ذلك أكدت واشنطن استمرار الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على إيران مع إعرابها عن أمل بعودة إمدادات الطاقة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. في الضفة الغربية نفذ جيش الاحتلال

بل برومو في جاوة الشرقية بسبب حريق هائل ينتشر داخل المتنزه الوطني، وأعلن تعليق الأنشطة السياحية لإتاحة المجال أمام فرق الإطفاء لمكافحة النيران وحماية الزوار والموظفين مع تدهور الظروف. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على طيب المتابعة، بأمان الله.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفين سبونسر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ها قد وصلنا وإياكم مستمعين إلى جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب عبد المطلب بن هاشم، والذي سيأخذ حيزا كبيرا من برنامجنا هذا أجداد النبي الأعظم، لما له ارتباط بقصة ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد عبد المطلب، والذي اسمه شيبة الحمد لأنه ولد وفي رأسه شيبة، وكان والده هاشم قد توفي ودفن في غزة، فبقي شيبة الحمد في المدينة عند أخواله بني النجار مدة 7 سنين. ثم إن رجلا من بني الحارث بن عبد مناف، وهو أحد أعمام شيبة الحمد، مر بالمدينة فرأى غلمانا يحملون أقواسهم ويرمون بنبالهم يتدربون، وكان شيبة الحمد بينهم، فبعد أن رمى قال: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيد البطحاء. فقال له الحارثي: من أنت؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فعاد الحارثي مسرعا إلى مكة، وذهب إلى المطلب وهو جالس في أفياء الكعبة، فأخبره بالأمر. والمطلب هو شقيق هاشم وعم شيبة الحمد، فوقف وقال: والله لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به. فقال له الحارثي: هذه ناقتي بالفناء، فاركبها. فجلس المطلب عليها، فورد المدينة عشاء حتى أتى بني عدي بن النجار، فإذا غلمان يضربون كرة خارج المجلس، فعرف المطلب ابن أخيه من شبهه بأبيه، ففاضت عيناه، فقال للقوم: هذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم، هذا ابن أخيك، فإن كنت تريد أخذه فاستأذن أمه. فذهب إليها ولم يزل يقنعها حتى أذنت له، فقبلت ولدها شيبة الحمد وودعته. ثم أقبل به المطلب وقد وضعه خلفه على الناقة. ولما دخلا مكة قالت قريش عن شيبة الحمد: هذا عبد المطلب. فقال المطلب: ويحكم، إنما هو ابن أخي شيبة بن هاشم. وقيل إنه لما دخل إلى مكة دخلها وشيبة معه على متن الناقة، وذلك في وقت الضحى صباحا، والناس في أسواقهم وبمجالسهم، فقاموا يرحبون بقدوم المطلب ويقولون له: من هذا معك؟ من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي. فأدخله المطلب فنزل وألبسه حلة جميلة، ثم خرج به وقت العشاء إلى مجلس بني عبد مناف وأعلمهم أنه ابن أخيه. فجعل شيبة يطوف بمكة، فإذا مر بقوم قالوا: هذا عبد المطلب، فغلب ذلك عليه. وكان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسيما وسيما، أبيض طويلا فصيحا، ما رآه أحد قط إلا أحبه. وأقام بمكة حتى شب، وخرج عمه المطلب بن عبد مناف تاجرا إلى بلاد اليمن فمات فيها، فولي عبد المطلب بعده الرفادة والسقاية، فلم يزل ذلك بيده، وهو يطعم الحاج ويسقيهم في حياض حتى حفر زمزم، فترك السقي في الحياض وسقاهم من زمزم، وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم. ولقصة عبد المطلب وزمزم حيز كبير نتركه لحلقة أخرى، ولكننا رغبنا أن نسرد عليكم ما روي عن سبب كنيته بأبي البطحاء كما جاءت في دلائل النبوة للبيهقي، ونختصرها أن امرأة تدعى رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم، وكانت بعمر عبد المطلب، قالت: تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأرقت العظم، فبينما أنا نائمة إذا هاتف يصرخ بصوت عال يقول: معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلكم أيامه، وهذا إبان مخرجه، فحيهلا بالخير والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا جساما أبيض بضا له فخر، ألا فليخلص هو وولده وليطوفوا بالبيت سبعا، ثم ليرتقوا جبل قبيس فليستسقي الرجل. وتتابع رقيقة قائلة: فقمت من نومي مرعوبة وقد اقشعر جلدي وقصصت رؤياي، فما بقي في قريش أحد إلا وقال: هذا المقصود شيبة الحمد. وتجمعت رجالات قريش حول عبد المطلب، وهبط إليه من كل بطن رجل، فطافوا وارتقوا جبل أبي قبيس، حتى إذا صاروا بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله وهو غلام صغير، فدعا عبد المطلب قائلا: اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت العالم وهؤلاء عبيدك يشكون إليك سنتهم، أذهبت الخف والظلف، اللهم فامطرا غيثا مغدقا مريقا. فما لبث حتى تغمرت السماء بمائها وامتلأت الوادي بها، فقالت شيوخ مكة لعبد المطلب: هنيئا لك أبا البطحاء، أي عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك تقول رقيقة: بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا، لما فقدنا الحيا واجلود المطر، مبارك الأمر يستقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر. وإلى هنا نتوقف عن الكلام، وكما قلنا للحديث بقية تستمعون إليها في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج أجداد النبي الأعظم.
1: محمد يا رسول الله.
2: أجداد النبي، دعوة للتعرف إلى ما وصلنا من سيرة أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وأولاده.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهل الماروق ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة فاطمة توفيق الماروق رحمها الله. والدها الحاج توفيق الماروق رحمه الله، أرملة الحاج مصطفى الماروق رحمه الله، أبناؤها في أستراليا أحمد، خالد، الحاجة ابتسام، الحاجة إيمان، والحاجة منى الماروق، وفي لبنان وليد، بلال، سلطانة، رابعة رحمها الله، وملك الماروق، أحفادها وسيم وهاني سكاف، محمود الرز، زكريا وحسان نافع، أيمن وآدم هوشر، صهيب، عمر وحمزة الماروق. تقبل التعازي للرجال والنساء لليوم الثالث الثلاثاء 11/8/2026 بعد العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته آمين.

0: الفقراء إليك يا الله،
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء، إليك يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله،
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا،
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا،
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة،
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة،
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا،
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك،
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا،
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين،
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة،
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين،
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين،
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى،
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل،
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار،
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار،
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن،
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل. تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A2MFM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
1: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the whole.

0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می داریم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسباب و وسائل مغفرت و بخشش گناهان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثيل له ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له هو الإله العفو الغفور المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى صحبه الطيبين وآله الأطهار ومن والاه أما بعد حضار محترم وبينندگان وشنوندگان عزتمند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخست خود و شما را به تقوای الهی و پرهیزگاری فرا خوانده و دعوت می نمایم. تقوا و ترس از پروردگار دانا، توانا و حکیم که در کتاب کریم خود فرموده و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا و اتقون یا اولی الالباب و ذات و توش

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
2: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404601895 0404601895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.

0: الدويمة فين سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أنتويم أفين سبونسر.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

Praise be to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for it. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. مستمعين الكرام, إن العنصرية وللأسف موجودة في أستراليا, ووفقاً للأستاذ كيفن دان, عميد كلية العلوم الاجتماعية وعلم السلوك بجامعة سيدني الغربية, فإن 87% من الأستراليين يوافقون على أن العنصرية مشكلة في أستراليا وأنه ينبغي القيام بشيء حيال ذلك. Dear listeners, unfortunately, racism does exist in Australia. According to Professor Kevin Dunn, the Dean of the School of Social Science and Psychology at Western Sydney University, 87% of Australians agree that racism is a problem in Australia and that something should be done about it.

So what is racism? Racism takes many forms. In general, it is a belief that a particular race or ethnicity is inferior or superior to others. Racial discrimination involves any act where a person is treated unfairly or vilified because of their race, color, descent, national or ethnic background. العنصرية تأخذ أشكالاً عديدة. بشكل عام هي اعتقاد بأن عرقاً معيناً هو أدنى من الآخرين أو أعلى من الآخرين. ينطوي التمييز العنصري على أي فعل يتم فيه معاملة شخص ما بطريقة غير عادلة أو تشويه سمعته بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. Why talking about racism? Because we know that racism is a major social problem experienced by people from culturally and linguistically diverse backgrounds, particularly members of the Muslim community. Therefore, we should not shy away from talking about it, and we should confidently tackle racism whenever it takes place. نتكلم عن العنصرية لأننا نعلم أن العنصرية هي مشكلة اجتماعية كبيرة يعاني منها أشخاص من خلفيات ثقافية ولغوية خاصة من أفراد المجتمع الإسلامي. لذا علينا أن لا نخجل من الحديث عنها، وعلينا أن نتصدى بثقة للعنصرية كلما حدثت.

How may people experience racism? People can experience racism in different settings, including schools, work, and on the streets. Therefore, it is important for schools, workplaces, public and private organizations to adopt anti-racism policies with transparent complaint handling processes and reporting on outcomes. يتعرض الناس للعنصرية في أماكن مختلفة، بما في ذلك المدارس وأماكن العمل وفي الشوارع أيضاً. لذلك من المهم للمدارس وأماكن العمل والمؤسسات العامة والخاصة أن تتبنى سياسات مناهضة للعنصرية مع وجود إجراءات شفافة لمعالجة الشكاوى والإبلاغ عن النتائج.

The aim of this program is mainly to educate the community about how to face the problem of racism and, most importantly, not to allow it to affect their day-to-day lives. يهدف هذا البرنامج مستمعينا بشكل أساسي إلى تثقيف المجتمع حول كيفية مواجهة المشكلة العنصرية والأهم من ذلك عدم السماح لها بالتأثير على حياتهم اليومية. What is the Islamic judgment of racism? قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. This verse of the Quran means, O people, God created you from a man and a woman, Adam and Eve. And God made you people and tribes so you get to know each other. The most gracious among you is the most pious of you. Dear listeners, we are living in a diverse society and the values of Islam offer an approach which paves the way for a more harmonious and cohesive society. These values include mercy, care, compassion, integrity, sacrifice, and inclusion. مستمعينا الكرام، نحن نعيش في مجتمع متنوع وقيم الإسلام تقدم مقاربة تمهد الطريق لمجتمع أكثر انسجاما وتماسكا، وتشمل هذه القيم الرحمة والرعاية والنزاهة والتضحية والشمول. Treating people using the following approach, forgiving, forgetting, and bearing with the faults of others, will strengthen the bond of brotherhood and friendship with members of the community. إن معاملة الناس باستخدام النهج التالي مسامحة الآخرين والتغاضي عن الإساءة وتحمل أخطاء الآخرين سيقوي أواصر الأخوة والصداقة بين أفراد المجتمع. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peace and blessings be upon him, was sent as a mercy to the world to establish the true meaning of brotherhood among humans despite their diverse ethnic and linguistic backgrounds and regardless of their skin color. The following hadith sets the guidelines for the people's interactions with one another. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, قال عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.

لما الناس المعنى الحقيقي للأخوة بين البشر على الرغم من خلفياتهم العرقية واللغوية المتنوعة وبغض النظر عن لون بشرتهم. والحديث التالي يحدد المبادئ التوجيهية لتعامل الناس مع بعضهم البعض. قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، رواه الإمام أحمد. ومعنى الحديث أنه لا يوجد فرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى. يبين لنا هذا الحديث بوضوح أن العنصرية مرفوضة في الإسلام، لذلك من الأهمية بمكان نشر مبادئ الإسلام جيداً وبالطريقة الصحيحة حتى يتحقق فهم أفضل للمسلمين والإسلام وتبدد المفاهيم المغلوطة حول ما جاء به هذا الدين العظيم.

ختاماً مستمعينا، إننا نعيش في مجتمع متعدد الثقافات، وإن الحماية من العنصرية والتعصب وخطاب الكراهية أمر أساسي لنجاحنا كمجتمع متعدد الثقافات. ومن أجل الحصول على أمة متماسكة اجتماعياً، علينا أن نحمي أفراد مجتمعنا من الإيذاء العنصري والتعصب. إننا كدولة تفخر بنفسها بأنها تعمل على تحقيق القيم الراقية بما فيها العدالة، لا ينبغي أن نكتفي بالتركيز على مكافحة الإرهاب البغيض وتجاهل المخاطر المتزايدة للعنصرية المقيتة. وعلى الرغم من مشكلة العنصرية المتزايدة في مجتمعنا، فإننا سنواصل العمل مع الطيبين من أجل بناء مجتمع أكثر انسجاماً وتماسكاً.

الحافظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لله تعالى تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. أخذوا قميص يوسف عليه السلام إلى يعقوب بعد أن ابيضت عيناه وعمي طرى عليه العمى المؤقت، فوضع عليه القميص. الله تعالى رد له بصره ببركة قميص يوسف عليه السلام. فالأنبياء مباركون والأولياء مباركون ولباسهم مبارك، ثوبهم الذي لبسوه مبارك لأنه مس أجسامهم. وفي كتاب اللباس من صحيح البخاري رضي الله عنه، والبخاري من السلف الصالح، توفي سنة 256 للهجرة، وهو من أعيان أعلام السلف الصالح ورؤسائهم علما واجتهادا وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري: المراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات، أي شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء، أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها. انتهى. فانظروا إلى قول الحافظ العسقلاني: استشفاء بها فتحصل له بركتها، لأن النبي مبارك شعره مبارك عليه الصلاة والسلام. واعلموا أيها الأحبة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره حين حلق في حجة الوداع. فقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره بين أصحابه، أي ليتبركوا به لا ليأكلوه، لأن الشعر لا يؤكل، وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه. قسم الرسول بينهم شعره ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم، وكان أحدهم أخذ شعرة والآخر أخذ شعرتين، وما قسمه النبي إلا ليتبركوا به، فكانوا يتبركون به في حياته وبعد مماته، حتى إنهم كانوا يغمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ البيهقي في دلائل النبوة والحاكم في مستدركه وغيرهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك في معركة اليرموك، فقال اطلبوها فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها، فقال خالد: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وابتدر الناس جوانب شعره، فسبقتهم إلى ناصيته مقدم الرأس فجعلتها في هذه القلنسوة، الله يرزقنا من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر، أي ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البوصيري رواه أبو يعلى بسند صحيح، وقال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح. ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء، ورواه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم أنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن، فحلق ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه،
ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، اقسمه بين الناس، وزعه بين الناس. فجعل الصحابة واحد يأخذ شعرة واحد يأخذ شعرتين على حسب ما استطاع، ليتبرك به وليكون بركة دائمة بعده بين الناس. وفي رواية لمسلم أيضا، فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. فمعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، وأعطى بعضا أم سليم، ففيه التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه، قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر، ثم أمر بالبدن فنحرت، والحلاق جالس عنده، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شعره بيده، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على شق جانبه الأيمن على شعره، ثم قال للحلاق احلق، فحلق فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يومئذ بين من حضره من الناس الشعرة والشعرتين، ثم قبض بيده على جانب شقه الأيسر على شعره، ثم قال للحلاق احلق، فحلق فدعا أبا طلحة الأنصاري فدفعه إليه. قال الإمام الحافظ ابن حبان المتوفى سنة 354 في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين أصحابه أبين البيان بأن شعر الإنسان طاهر، إذ الصحابة إنما أخذوا شعره صلى الله عليه وسلم ليتبركوا به، فبين شاد في حجزته وممسك في تكته وآخذ في جيبه يصلون فيها ويسعون لحوائجهم وهي معهم، وحتى إن عامة منهم أوصوا أن تجعل تلك الشعرة في أكفانهم أي بحائل، ولو كان نجسا لم يقسم عليهم صلى الله عليه وسلم الشيء النجس، وهو يعلم أنهم يتبركون به على حسب ما وصفنا. وروى مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور، كسروانية بكسر الكاف وفتحها، والسين ساكنة والراء مفتوحة، وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس، لبنة بكسر اللام وإسكان الباء، وهي رقعة في جيب القميص، وفرجيها مكفوفين كذا وقع في جميع النسخ، وفرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل له كفة بضم الكاف، وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وهي من محارمه وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش،
ففتحت عتيدها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. واستنقع أي اجتمع عتيدها، أي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، ففزع أي استيقظ من نومه. وعن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني وغيرهما، وصححه الحاكم. وروى البخاري وغيره أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل الماء، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ وفي رواية للبخاري فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذه عتبان مصلى لبركة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ في الفتح: وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. انتهى كلامه، قال: بآثار الصالحين. وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرى الصلاة في الأماكن التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الفقيه اللغوي الزبيدي في الإتحاف: وإنما كان ابن عمر يصلي في هذه المواضع للتبرك. وهذا رد على الذين يقولون لا بركة هنا حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء الصحابة. هذا رد عليهم في قولهم هذا: هؤلاء الأولياء مباركون والأنبياء مباركون، يتبرك بهم وبالمواضع التي صلوا فيها، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه، فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقوله: السلام عليكم، وإن شئت زدت: ورحمة الله وبركاته، ومعناه: أنتم في حفظ الله، أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن، يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى، لتزكي في نفوسهم آيات المحبة والتعاون والإخلاص والأمان والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف. وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء، فقد شرع عند الفراق. وأما الحق الثاني من حقوق المسلم على المسلم، هو تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود، ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه، وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله به على أخيه صاحب الدعوة، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس، فإن كان في ذلك إدخال السرور على قلب أخيه المؤمن فلا بأس. فلا ينبغي التخلف عنها، أي عن وليمة العرس،
بدون عذر، وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، ومنها أن يكون في الطعام شبهة، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق ومجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وإذا انتفت الأعذار فليحضر، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج وأمره بالوليمة، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. وإنما قال ولو بشاة بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فاطمة ابنته، كان الطعام الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم طبقا من بسر التمر قبل إرطابه، فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس. ومن آداب الوليمة أن يدعى إليها الأتقياء والفقراء، ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي وإدخال السرور على المؤمنين. وأما خصلة الخير الثالثة التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي الحق الثالث من حقوق المسلم على المسلم، قوله: إذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح، وأمثال هذا الرجل في هذا الزمان قليل جدا. فاعمل بقاعدة: ما لا يدرك كله لا يترك كله، وكن فطنا حذرا في جميع أمورك، وحسبك الكتاب والسنة، لا يضل من تمسك بهما. أما الحق الرابع من حق المسلم على المسلم فهو التشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت: يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت، لما ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله،
شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس، لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمده على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بمرتين فقط، ثم يدعو له في الثالثة بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. الحق الخامس من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر، لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، التنفيس السعة في الأمر، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال، وأن الشفاء منه غالب أو عام، وليجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له، وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع كما ورد في الصحيح. وأما الأمر السادس الذي ذكره النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو اتباع جنازة المسلم إذا مات، فقال الصادق المصدوق: وإذا مات فاتبعه. والمشيع للجنازة له من الأجر مثل جبل أحد، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. ومعلوم أن تشييع الجنازة فرض كفاية، متى قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وذلك من أجل دفنه في مقابر المسلمين. وينبغي له
أن يكون عند السير مع الجنازة مشغولا بذكر الله تعالى، متفكرا بما يلقاه الميت، وأن هذه عاقبة أهل الدنيا ومصيرهم، فلا يغتر بها ولا يركن إليها، ولا بأس بقول المشيعين لا إله إلا الله، ولا عبرة بقول المجسمة الذين يحرمون قول لا إله إلا الله عند اتباع الجنائز، وهذه خزية أخرى تضاف إلى مخازيهم. ويتذكر الماشي خلف الجنازة أن لا يغتر بالدنيا ولا يركن إليها، بل يصرف همه كله إلى العمل الصالح حتى يتزود للآخرة ويلقى الله بقلب سليم. والسنة الإسراع بها وبدفنها، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فيسن للرجال المشي خلف الجنائز، ولا يسن ذلك للنساء. والمراد المشي المتوسط الذي لا يوصف بالجري، فإنه يذهب الخشوع ويمشي ساكتا عن غير ذكر الله، مطرقا مفكرا في رهبة الموت ومصيره، فإن المقام مقام عظة واعتبار، واتباع الجنائز مشاطرة أهل الميت حزنهم ومشاركتهم في دفنها والصلاة عليها. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي

يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.

هذا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

محمود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاءً

0: የዲጃ ማሐራም በያጫ ዛሌ ዋይዞ አዘኩ ሶም ሐራም በየዲጃ ማ አዘኩ ተኸይሪ በሪ በያጫ ዛሌ ዋይዞ الله سبحانه وتعالى إنياو زي مرينا حلال بي ولو تكشو خانتي ناري قروم أزي بي نتبيكي ما حلال أوغا بناج أو انت الله سبحانه وتعالى زي مرينا ميلي بايتي دينتو ممكت بأديج نيو أزوك السوم آي أوغا بنت زاج نيو الله سبحانه وتعالى يتحبر نحل يليم انت الله قرآن بزيكي كليو قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بايا يناج آزان الدينة مصروف لخانا مئ وصدق لخانا مئ وألايزو قرقارة موشلي مسجد مكانا لي يكت خير بريليم ناج أزان دينت طيب زي تبايتم حلال زي تدينت مخنا حلبا يبقاجي أي حرام بقا في يدي جامع ياج أزال خاننا رقر خير بريلي الله سبحانه وتعالى قشيامت حبرحل حرطان زو وعن علمه ماذا عمل به يقصو بيخ من آشبه والله يتحب رحل كافي علمي لمدا يزي لمدا وعلمي ومن آشبه والله قيش يمتحب رحل بايتيم فرد زي تدين إقوتو زي لمدا ما يزي لمدا وبعمل ألاشبه ونارقر قيش يمسلتو من ملم المدمتيمين قافي وسلتامل يزي لمدا وبي عمل آشبه وقرن زي سلطة يخونال ولكن يزي لمدبه بعمل ألاشبه ونارقر الله سبحانه وتعالى يزي لمدبه وعلمه من آشبه وبي الله سبحانه وتعالى حسابي عشهر الزوك الصوم زي لمدى قافي قيش يا الله سبحانه وتعالى من اللي ألا مدخين بحسابي عشهر إحري سلت إذا المان انت يزي لمدى مفرد زدين إكوتو يزي لمدبه وعمل زاشبه وقافي انت يسلت إذا زلمدا ما عمل زلاشة بيوسلتيل مئ وزلمدا يسلتيل حري الله زلاك نيوم يتيوكنا زاك نيوم بيم عملو يوافقنا حسن الختام الله يوافقنا زتين بخي نيم الله مجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

فاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً

كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. من غير تعلم لكيفية قراءة القرآن، كيف يضمن الإنسان أنه يقرأ القرآن كما أنزل؟ فلا بد إذن من تلقي هذا العلم تلقيا من أفواه من قرأ بالتلقي، عمن قرأ بالتلقي، عمن قرأ بالتلقي، حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمه جبريل عليه السلام القراءة كما أمر الله تبارك وتعالى. فقال عز من قائل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. معناه إذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءته. فلما يقرأ الإنسان المقرئ ثم يعيد من يتعلم القراءة عليه، ثم المقرئ يصلح له، هذا من أقوى أساليب التلقي. يقرأ المقرئ فيردد خلفه المتعلم ثم يصلح له بعد ذلك قراءته. مع التكرار يضبط هذا الشخص القراءة، يضبطها ضبطا تاما. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمر مهم، وهو مخارج الحروف. مخارج الحروف، الحروف العربية لها مخارج تخرج منها، ومخارج الحروف 17 مخرجا. على القول الذي يختاره من اختبر ذلك من أهل المعرفة، كالخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي المعروف. الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو عالم نحوي، ولد بعمان سنة 718، ودرس اللغة والقرآن والحديث على أبي عمرو بن العلاء، وعاش زاهدا يدرس اللغة، وهو الذي استنبط علم العروض، الأبيات الشعرية، كل قصيدة شعرية تكون منظومة على بحر من البحور، فهو الذي استنبط علم العروض وحصره في 5 دوائر استخرج منها 15 بحرا، ثم زاد عليها الأخفش بحرا واحدا، زاد عليها الأخفش بحرا واحدا، فصار مجموعها 16 بحر. أي قصيدة الآن منظومة إذا كانت صحيحة النظم بتكون منظومة على واحد من هذه البحور اللي استنبط علمها الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو إمام زاهد وعالم، وكان عالما بعلم النحو. وقد تتلمذ عليه سيبويه، سيبويه المعروف بالنحو كان تلميذا له، وكذلك الأصمعي والنضر بن شميل، وعليه كان أكثر اعتماد سيبويه، وله كتاب العين، وتنسب إليه كتب معاني الحروف والعروض والنقط والشكل. صار في زمانه إمام نحاة البصرة في القياس والتعليل النحوي، وقد توفي بالبصرة. الخليل بن أحمد الفراهيدي، والذي كان من علماء النحو وغيره، قالوا مخارج الحروف 17 مخرجا، ويحصر أنواع المخارج الحلق واللسان والشفتان، ويعمها الفم. يعني الحروف العربية مخرجها الفم، تقسم إلى 3 أقسام: في حروف تخرج من الحلق، في حروف من اللسان، في حروف من الشفتين. وزاد جماعة الجوف، اعتبروه مخرجا، والخياشيم، وهو مخرج الغنة، لما يقول الإنسان إن، أما، يشعر بطنين داخل أنفه، داخل خيشومه. هذا الطنين في داخل خيشومه يقال له الغنة، هذا يقال له الغنة. وكذلك الواو والياء، فإذا نعود إلى ما قاله الإمام أحمد الخليل بن أحمد الفراهيدي: مخارج الحروف 17، ويحصر أنواعها الحلق واللسان والشفتان، ويعمها الفم. فإذا أردت أن تعرف مخرج الحرف سكنه وأدخل عليه همزة الوصل وأصغ إليه، فحيث انقطع صوته كان ذلك مكان مخرجه. لو بحال نسيت من وين مخرج الحرف، كل ما عليك أن تفعل حط عليه سكون وأدخل عليه الهمزة وقف عليه، فحيث ينقطع صوتك، وين بينتهي صوتك آخر شيء، بيكون هذا مخرج الحرف. لو أخذنا مثالا الباء، الباء حط عليها سكون أدخل عليها همزة قبلها، شو بتقول؟ بتقول أب أب أب. أين ينتهي صوتك؟ عند شفتين. فإذا ما هو مخرج الباء؟ بتقول الشفتان، مخرجها الشفتان، أب. كذلك لو قلت أف أف أف، تلاحظ أنك تستعمل الشفة السفلى، فإذا أيضا الفاء حرف شفوي، يعني يخرج من الشفة. أما لو قلت ال ال ال، ترى أن لسانك يصعد إلى الحنك الأعلى، يصعد إلى الحنك الأعلى، ال فهذا مخرج اللام. لو قلت أر تقول الراء أر. ترى أيضا أن اللسان يرتفع إلى أعلى، أر ثم ال أر ال، ولكن ترى أن أحدهما متقدم على الآخر، يعني في شيء أغمق إلى جهة الجوف، في شيء أظهر إلى ظاهر الفم. فإذا بدك تعرف مخرج الحرف سكنه وأدخل عليه الهمزة. لو قلت أه أه الهاء أه، تقف عند آخر الحلق، أقصى الحلق بسموه، من أسفل يعني، هذا العنق في جوا الحلق عند آخره، تقول أه أو أح أيضا من أسفل أح. فإذا ولكن ترى أن الحاء أعلى من الهاء قليلا، يعني أه أسفل أح أعلى، أو أعلى الحلق أعلى الحلق. وهكذا تعرف بقية مخارج الحروف. إذا تعلمت مخارج الحروف وصرت تلفظ بشكل صحيح بتكون قطعت يعني مشوار كبير في علم التجويد. مهم جدا أن تلفظ الحرف لفظا صحيحا. أكثر الناس يخلطون بين المخارج لأنهم ما تعلموا القراءة الصحيحة. نبدأ أولا بحرف الجوف أو حروف الجوف. حروف الجوف هي الألف والواو والياء. فمخرج الألف الجوف، يعني وهو الخلاء الداخل في الفم، ليس لها حيز محقق، يعني ما إلى مكان محقق، إنما لما تقول ترى أن الصوت يمتد في حلقك في فمك، فإذا ليس له مكان مخصص هذا المد يعني. وكذلك الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، بأن انضم قبل الواو، لما بتقول مثلا نو هذا المد واللين، هذا بسموه المد واللين لأنه بيخرجوا من بامتداد ولين، يعني من غير كلفة على اللسان، لأن المخرج واسع، ما أنه المخرج مكان صغير محدد، إنما كل الفم. بتلاقي لما بتقول أو إي، يعني المد واللين. وهذه المدود الثلاثة مجموعة في كلمة في القرآن، وهي قوله تعالى نوحيها. نو شو إجا قبل الواو؟ ضمة. بس يجي قبل الواو ضمة يعني تجانست معه، صار في عندي مد ولين، اسمه ماذا يسمى؟ مد ولين. ليش مد؟ لأنه في امتداد للصوت. وليش لين؟ لأنه ما في تكلف. نو كمان حي قبل الياء ماذا أتى؟ ياء ساكنة وقبلها كسرة، فكمان في عندي مد. نو حي ها همزة، وش إجا قبلها؟ قبل الألف فتحة، كمان في عندي مد. قلنا يسمى مد ولين لأنه في امتداد وفي لين، يعني ما في كلفة على اللسان. ننتقل الآن إلى حروف الحلق. لو إنسان قسم الحلق إلى ثلاثة أقسام، يعني أقصى الحلق صار قريب من العنق، يعني قريب من آخر الرقبة من تحت، في عنا هيدا اسمه الأقصى الحلق، في عنا الوسط يعني قريب من الغلصمة، هذه هو مكان الذبح بس بيذبحوا البهيمة، بيذبحوها تحت الغلصمة، تحتها هذه الغلصمة قريبة من وسط الحلق، وأعلى الحلق فوق يعني صار قريب من اللهات. تعرف شو اللهات؟ هذه شقفة اللحمة بتكون متدلية في أعلى الحلق، هذه اسمها اللها. أقصى الحلق من تحت في حرفين، في عنا الهمزة والهاء، يعني بقول أ أ من أسفل الحلق، كمان ها ها، هدول مخرجهم من تحت أسفل الحلق. بالوسط في عندي ع وحا. لو حطيت إصبعك على وسط رقبتك، يعني بما يحاذي وسط حلقك من جوا، وقلت ع ح، بتلاقي كأنك عم تحط إصبعك على مخرج الحرف. فإذا أسفل الحلق أ ه، الوسط ع ح، وأعلى الحلق في عنا غ وخ، غ وخ، هدول أعلى الحلق. فإذا للحلق كم حرف؟ ستة. للحلق ستة، ستة حروف. وكم مخرج؟ ثلاثة. أسفل الحلق أي حروف بيطلعوا من أسفل الحلق؟ الهمزة والهاء. ثم وسط الحلق شو بيطلع منه؟ العين والحاء. ثم أعلى الحلق ماذا يخرج منه؟ الغين والخاء. فإذا همزة همز هاء، عين حاء، غين خاء، يعني أ ها ع ح بالوسط، في الأعلى غ خاء. هذه من الحلق، هالست حروف بيطلعوا من الحلق، لذلك بسمون هالحروف الحروف الحلقية. لماذا تسمى الحلقية؟ لخروجها من الحلق، لخروجها من الحلق. فإذا أبعد الحروف خروجا يعني هو الهمز والهاء، لأن أسفل الحلق، بعدين عين حاء، بعدين غين خاء. بدنا نكمل بقية الحروف. إذا شلنا حروف الجوف في عندي 28 حرف باللغة العربية. إذا شلنا حروف المد واللين في عندي 28 حرف، صرنا عادين منهم ستة: همز هاء، عين حاء، غين خاء. هيدول ستة. ننتقل الآن إلى اللسان. مخارج اللسان احنا قلنا ثلاثة بالحلق، أما مخارج اللسان فهي عشرة. ينطق الإنسان منها 18 حرفا على التسلسل التالي. حنبدأ من أقصى اللسان. لما بقول أقصى اللسان يعني أقرب للأسنان ولا أقرب إلى الحلق؟ أقرب إلى الحلق. لما بقول أقصى اللسان معناه آخر من جوا، يعني أقرب إلى الحلق. أول شيء أقصى اللسان يعني من الآخر، مما يلي الحلق يعني من بعد الحلق، وما فوقه من الحنك الأعلى، يعني صعودا إلى الحنك الأعلى يخرج من هناك القاف. حتى نعرف هالشيء قلنا منسكن القاف مندخل عليها همزة، فمنقول أق أق أق. ملاحظ أنه لساني آخره عم يرتفع لوين؟ لجهة الحنك الأعلى. فإذا أقصى اللسان مصعدا إلى الحنك الأعلى في عندي أي مخرج أي حرف؟ القاف. من هون مطلوب تعلموا أولادكم، أغلب اللي بينشأوا بهالبلد لا يجيد نطق القاف، إنما إذا قلت له قل قا بيقول لك قا، واللي قول قو بيقول كو، تطلع معه ضعيفة. لابد أن تعلمه أنه آخر لسانك من وراء مصعدا إلى الحنك الأعلى لفوق، بتقول أق أق، ما يقول لك أك. إذا بتلاحظ أك لما عم تقول أك اختلفت، أما أق مصعدا إلى الحنك الأعلى هذا مخرج القاف. اثنين، أقصى اللسان بس بعد القاف مما يلي الحلق وما تحته هلا من الحنك الأعلى يعني نزول يخرج منه الكاف، فبقول أك أك أك. بلاقي إنه الكاف ما عم صعد لفوق، أك أك بعد القاف ولكن تحت، منه من جهة فوق تحت. ويسمى الحرفان القاف والكاف لهويين. لماذا يسميان لهويين؟ لأنهما يخرجان من آخر اللسان عند اللهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق. هذه اللحمة المشرفة على الحلق اسمها اللها. هالحرفين القاف والكاف بيتسموا لهويين لأنه بيخرجوا من بعد اللها آخر اللسان، ولكن القاف أبعد شوي إلى فوق والكاف إلى جهة تحت. نرجع من عيد، منقول أق، كلنا سوا خلينا نجرب، نقول أق لفوق أق. طيب أك مع فتح الفم أك. فإذا هذه القاف إلى فوق والكاف إلى تحت، لا من اللسان، تخرج من اللسان أك أك أق أق. أنت عم تستعمل آخر لسانك من الخلف أق. يا لو إنسان مقبوع لسانه ما بيعرف يقول قاف، لو إنسان ما عنده لسان ما بيعرف يقول قاف. لذلك بتلاقي الإنسان المربوط لسانه أو معقود لسانه بيطلع معه الباء والها، بيقول بابا بقول ها، بتطلع معه به به، ما بيعرف يقول غيرهم. الباء بدها شفتين والها من الحلقوم بيطلعوا معه. أما الشيء اللي له علاقة باللسان يعني عنده 18 حرف بطيره، بصير في عنده غير 18 حرف ما بقي. هذا إذا ما عنده مشكلة بحلقه، إذا عنده مشكلة بحلقه كمان يعني بيبقى عنده أنجأ كم حرف. فإذا هيدا أقصى اللسان. انتقلنا الآن إلى وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، يعني هيدا الحنك الأعلى بمحاذاة وسط الحنك الأعلى، يعني احنا مسميه مثل الفك عند الإنسان. هيدا نحن قلنا أول شيء بالأقصى مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، عندنا القاف بعدين الكاف. هلأ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، هذا الحنك الأعلى لمن فوق، من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى يخرج منه الجيم ثم الشين ثم الياء، ثلاث حروف. فبقول أج أج أج. عم عوز عم بستعمل وسط اللسان أج أج إلى ما يحاذي وسط الحنك الأعلى. كمان أش أش، نص لسانك أش. كذلك لما تقول أي أي عم تستعمل الياء يا، فإذا قلت يا شا جا جا عم تستعمل وسط لسانك جا مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى جا، وعندك شا وعندك يا، ثلاثة حروف. هيدول بسمون شجرية لخروجها من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين. لحيين يعني من فوق من تحت مثل الفكين، يعني عند انفتاحهما اللحيين بيطلع في عندك هالحروف الثلاثة. فبقول يا شا جا جا شا يا. هلا مرتب ترتيب ابن الجزري عم بيقول الجيم ثم الشين ثم الياء. فلو قلت جا بعدين شا بعدين يا بتلاقي وحده بعد وحده، بس ثلاثتهم يعتبر مخرج واحد اللي هو وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. أربعة، حافة اللسان. حافة اللسان مما يلي الأضراس. الأضراس سواء عن اليمين ولا عن الشمال، يعني من حافة اللسان، حافة اللسان لجهة اليمين لعند الأضراس على جهة اليمين أو إلى جهة اليسار يخرج الضاد، فالضاد تخرج من طرف اللسان مستطيلة، مستطيلة يعني بيمتد الصوت، الاستطالة معناتها امتداد الصوت، إلى ما يلي الأضراس من أيسرها يعني من الشمال، وهذا أكثر استعمالا وأسهل، أو من اليمين وهو قليل وأعسر. فلما بدي أقول الضاد لساني بيروح إلى جهة اليسار لعند الأضراس، فبقول اللسان يذهب إلى اليسار هلا يمكن هيدا أيسر وأسهل تقول ض، لو قلت ض، أو بتجيبه من جهة اليمين، من جهة اليمين، ولكن هيدا قليل وأعسر. في ناس قد يطلع معهم الضاد من اليمين، في ناس من اليسار، ومن اليسار أسهل وأكثر استعمالا، فلو قلنا ض. أما لو إنسان بده يجيب الضاد من الوسط يعني يقول ض ض، بتطلع معه كأن دال مفخمة ما بتطلع من مخرجها، فما بكون عم يلفظ الحرف بشكل صحيح. فاللسان، حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس سواء عن اليمين أو الشمال مخرج أي حرف؟ الضاد، هو من أصعب الحروف، من أصعب الحروف. لذلك كثير من الأعاجم المسلمين الأعاجم الذين لا يلفظون العربية يستثقلون حرف الضاد أثناء لغة، مثل أهل باكستان أثناء نطق بالعادة الضاد لأنه صعب عليهم بيستعملوا بدالة الزاي. فإذا واحد اسمه ضياء الحق بقولوا زياء الحق، بقولوا عنه زياء الحق، أسهل لهم بالزاي، فبيبدلوا الضاد زايا. بس هو ليه؟ لأنه الضاد صعب. ورد بالحديث وإن كان إسناده ضعيفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أفضل من نطق بالضاد بيد أني من قريش، أنا أفضل من نطق بالضاد إلا أني من قريش. يعني الضاد هي لغة العرب، لذلك اللغة العربية بسموها لغة الضاد، بسموها لغة الضاد لأن الضاد منه حرف سهل. كثير من الناس يخلطون، وهلأ حنيجي، بين الضاد والظاء، بيخلطوا بيناتهم وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فإذا الضاد من اليمين أو من اليسار، ولكن أي الأسهل وأكثر استعمالا؟ من اليسار. قيل أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج الضاد من اليمين ومن اليسار، كان يطلعها من اليمين ومن الشمال، مش معناته في آن واحد من اليمين والشمال، هذا ما بيتأتى، إنما بيستطيع أنه يأتي بها من اليمين ويستطيع أن يأتي بها من الشمال، هذا معناته. فإذا الضاد لسانك، حافة لسانك تذهب إلى ناحية الأضراس من جهة الشمال، هيدا أسهل وأكثر استعمالا، فبتقول فبتقول ض ض. خلي لسانك يروح إلى اليسار، قول ض لجهة الأضراس، قل ض، ما تقول ض أنت فاتح تمك وتجيبها من الوسط تطلع ضعيفة. لسانك يذهب إلى اليسار تقول ض ض، بس تحط لسانك إلى جهة اليسار بيطلع معك ض بهذا الشكل.

نعم، السواك ينفع، يعين على إخراج الحروف من مخارجها. ثم حافة اللسان مع ما يليها من حافة الحنك الأعلى وهو مخرج اللام. فإذا حافة اللسان ال مع الحنك الأعلى، قل ال ال ال، لوين عم بيروح لسانك؟ إلى حافة الحنك الأعلى. ال ال ال صار تقريبا عم بيصير لآخره للحنك، يعني حيصير لجهة أسنان، صح ولا لا؟ لجهة أسنان العليا. ال، أما لما قلنا أج أج كان بعضه بوسط الحلق، هلأ صرنا على الآخر. ال، كمان طرف اللسان تحت اللام قليلا وهو مخرج النون، تقول أن أن. قربت على أسنانك ولا لا؟ قربت أكثر. فلو تقول ال أن ال أن بتلاقي لسانك قرب أكثر، اللسان اقترب أكثر. ثم طرف اللسان مما يقارب مخرج النون ولكنه أدخل إلى ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام وهو مخرج الراء. يعني الراء كمان هي مخرجها طرف اللسان وقريب من مخرج النون ولكن ينحرف، يعني بسموه من الحروف المنحرفة. ينحرف لوين؟ ينحرف إلى اللام، فهو بين النون واللام. تقول أر أر أر، هكذا تقول. ثم هذه الحروف الثلاثة، يعني اللام والنون والراء، تسمى ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه، طرف اللسان. لاحظ عم تستعمل آخر لسانك، ال أن أر أر ال أن، تستعمل طرف لسانك، عشان هيك بسموها حروف الزلقية، يعني آخر اللسان، من آخر اللسان. ثم طرف اللسان ومن أصول عليا الثنايا أي مما بينهما مصعدا إلى الحنك الأعلى وهو مخرج الطاء والدال والتاء. طرف اللسان كمان ومن أصول عليا الثنايا، شو الثنايا؟ هدول السنان اللي من قدام، أول سنان بالوسط اسمه الثنايا. يعني واحد كم ثنايا له؟ أربعة، اثنين فوق اثنين تحت. هلا هيدي الثنايا اسمها. طرف لسانك إلى أصول عليا الثنايا، محل منبتن، منبت السنان اللي فوق بالوسط، بيخرج منهم ثلاثة حروف، الطاء والتاء والدال. فبقول أط بتلاقي طرف لسانك لزق وين؟ بأصل هالسنان اللي بالوسط من الداخلي، تقول أط أط. هيدا مخرج الطاء كمان، أد أد. لاحظ وين لسانك عم يعلق، أد من ورا سنانك اللي قدام من أصل أد. كمان لما بتقول أت أت، فلو قلت أت أد أط، هتلاقي حروف مخرج واحد. وإن كان الدال والتاء مرققين، هذا حنيجي على صفات الحروف أيمت الحرف فخمه وأيمت برققه. أما الطاء فالطاء تكون مفخمة، ولكن هالثلاث حروف تخرج طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا. أي ثنايا؟ العليا ولا السفلى؟ العليا.
هاي ثلاثة حروف. بالحلق لا، الطاء والتاء، بس انت من جوا بتعطي تفخيم، هذا لصفة الحرف. أما مخرج الحرف غير صفة الحرف، نحن عم نحكي عن مخرج الحرف. فعنا أت أد أط، اللي بيتعلم وين مخرج وما بقعد بيتكلف، بصير بتمرن عليهم خلص بصير بيعرفهم. أحدهم من جهله لما كان يقرأ القرآن قال مرة قال الطاء مخرجها من المعدة، قال الطاء، كان يقول الط، قال عم تطلع من المعدة، ما في حروف تخرج من المعدة، الحروف قلنا بيجمعها ثلاث أشياء، الحلق واللسان والشفتين، ما في حروف تطلع من البطن، فهو من جهله ظن أن الطاء تخرج من البطن. ولكن احنا قلنا العلماء شو قالوا، سكن الحرف حط قبله همزة، فبتقول أط أد أت، تعرف وين مخرجه عم ينتهي، وين عم ينتهي الصوت هناك مخرجه. هذه القاعدة، أي حرف تنسى المخرج تبعه حط عليها سكون حط قبله همزة وقرأه، لما بتوقف على أين ينتهي الصوت هنيك بيكون مخرج الحرف. فلو قلت أت ما حتقول لي أنه مخرجه من الحلق، لأن عم تلاقي أنك عم تعوز لسانك، ولسانك لوين عم بيروح؟ إلى أصول الثنايا العليا، مفهوم؟ يعني شوي بدون تركيز، ولكن الإنسان يبقى مركز بعدين بيستسهلون. كذلك طرف اللسان، فإذا هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء تسمى نطاعية، لماذا؟ لأنها تخرج من نطع غار الحنك الأعلى، يعني معناته من جوا من سقفه، يعني من السقف من جوا هون الحنك الأعلى. التاسع طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. هلا اللسان عم يجي وين؟ فوق الثنايا السفلى. قلنا واحد كم ثنايا له؟ أربعة، اثنين فوق اثنين تحت، وين هن الأسنان؟ بيكونوا بوسط الفم، اثنين هون واثنين هون. هلا طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى يخرج الصاد والسين والزاي، وهذه الثلاثة تسمى حروف الصفير، مثل ما قال الإمام ابن الجزري. حنحكي عن صفات الحروف، لأنه يخرج معها صفير يشبه صفير الطائر، بس الإنسان ينطق فيها بهذه الحروف بيخرج معها صفير. فلو قلنا أص أص بتلاقي لسانك أص ذهب إلى فوق الثنايا السفلى. لو قلت أس لو قلت أز من فوق الثنايا السفلى، وهذا مخرج الحروف الثلاثة. وتسمى هذه الحروف أيضا أسالية، أسالية معناته لأنها تخرج من أسلة اللسان وهي مستدقه، يعني آخر طرف اللسان، أص أز أس، عم تستعمل طرف لسانك آخره. عشرة، هذا آخر شيء من مخارج اللسان، طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا، هيدول اللي فوق، وهو مخرج الظاء والذال والثاء، وتسمى هذه الحروف لثوية نسبة إلى اللثة. اللثة هو اللحم النابت على الأسنان، بالعامية اللثة بيقولوا، بس اسمها بالفصحى اللثة. فلو قلنا مثلا أض لسانك
إلى جهة، نعم لو قلت أذ لو قلت كمان أث فإذن أذ أض. هالحروف الثلاثة حنيجي عليها لما نحكي عن صفاتهم. لسانك بده يكون بين الثنايا العليا، يعني بين اسنانك الثنايا العليا اللي فوق واللي تحت بين اسنانك يعني، ولكن لوين بيروح؟ لجهة الثنايا العليا. فمنقول أذ أذ أث أض أث أذ أض. الفرق كمان أنه الثاء والذال مرققتين أما الظاء فخمة. قول أض أض. تبهتك؟ الصاد والزاي والسين، هيدا لسان طرف لسانك مع فوق الثنايا السفلى. أس لسانك بيجي لهون أس أز أز أص. هيدا مع تفخيم، صاد مع تفخيم. هيدا بالنسبة لحروف اللسان. رابعا حروف الشفتين. هلأ جينا للشفة، حكينا عن الحلق قلنا في ستة، حكينا عن اللسان قلنا كم حرف عنا 18، قد ايه صاروا 24. هلأ الشفتين، مخارج الشفتين اثنان وحروفهما أربعة على النحو التالي: الفاء وتخرج. حنجرب نحن معكم، جربوا قولوا أف أف أف. مين بيقدر يعرف وين مخرج الفاء؟ أف أف أف الشفة السفلى. طيب لو أنا عم تروح الشفة السفلى أف الثنايا العليا. شفتوا كيف؟ لحالكم صرتوا تعرفون. أف مخرج الفاء هو بطن الشفة السفلى، يعني من جوا هيدا البطن من جوا إلى مع أطراف الثنايا العليا. فمنقول أف أف أف بهذا الشكل. ثم الواو والباء والميم تخرج من الشفتين كلنا سوا. منقول و با ما. هالحروف الثلاثة اسمهم حروف الشفوية، هذه تخرج من الشفة من الشفتين. يعني هيدول الحروف الثلاثة ما بيقدر الإنسان يقولون هو فاتح تمون. اللي بيفتح تمه خليه فاتح تمه، يجرب يقول و أو ب أو ما. شوف الله تعالى حكيم، خلق لنا هذه الآلات لنتكلم بها، اللسان والأسنان والشفتين، هذه آلات نتكلم بها. من هنا قال العلماء يا أحبابنا بأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا أعجمية، لأن اللغات كلها بحاجة للسان وشفتين. مش إذا إنسان ما عنده لسان معناته ما بيعرف يحكي عربي بس بيطلع معه يحكي إنجليزي، لا، إذا ما له لسان ما في يحكي إنجليزي. مش إذا إنسان الشفتين مقصوصين ما عنده شفتين معناته ما بيعرف يحكي عربي منيح بس بيعرف يحكي فرنساوي، لا. كل اللغات بتحتاج لها الآلات، الحلق واللسان والشفتين. اللغة العربية بحد ذاتها بتحتاج للحلق واللسان والشفتين حتى يطلع معك كم مخرج حرف بالآخر؟ 17 مخرج، 17 مخرج للحرف. يبقى حرف أو حروف الخيشوم، تسمى الخيشوم يعني فتحة الأنف من الداخل، وهي الغنة. الغنة هي نون ساكنة تتبع نونا أو ميما، ساكنة أو تنوينا يعني بعد التنوين أو الميم الساكنة، وهي صوت أغن يعني بيعمل غنة، بيعمل طنين بالأنف، هذه اسمها الغنة، لا عمل للسان فيه. قيل شبها هذه الغنة، يقال أغنت
الغزالة يعني إذا صوتت عند ضياع ولدها، من هون سموه الغنة، يعني يقال يعني أغنت الغزالة، معناه تطلعت صوت يشبه يعني هيدا الصوت عندما تفقد ولدها بتضيعه بيطلع منها هيدا الصوت، فسمي الغنة نسبة إلى ذلك. مخرجها الخيشوم وهو أقصى الأنف، لذلك لو أمسكت أنفك، لو سكرت أنفك حاولت تجيب الغنة ما بتقدر، يعني لو بدك تقول أن ألا تشعر بطنين داخل أنفك، تشعر بطنين داخل الأنف، هذا شيء اسمه الطنين، هذه هي الغنة. لو سكرت أنفك بدك تقول أن ما بتقدر، النون يعني في إلى هذه النون الساكنة اللي هي بتعمل غنة مخرجها وين؟ عم يطلع مخرجها الغنة من الأنف، فلو أمسكت أنفك لم تتمكن من إخراج الغنة. فإذا تعلمنا لحد هلأ مخارج الحروف اللي هي 17 للحروف 28 اللي ذكرناهم، 6 حروف مخرجهم وين؟ الحلق، و18 حرف مخرجهم وين؟ اللسان، من أقصاه ووسطه وطرفه. بيبقى عندي كم حرف قلنا؟ 4 مخرجهم وين؟ الشفتين. واضح؟ هذه بالنسبة لمخارج الحروف. قبل ما نعطي تطبيق عشيرة تعلمناه اليوم، حنذكر ما ذكره الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري الشافعي في بيان صفات مخارج الحروف، منبها إلى أنك أثناء القراءة عليك أن تنتبه، لأنه في حرف بيكون قريب من حرف آخر، فبعض الناس بيدخلوا مخرج الحرف بها المخرج فبيضيعوا. فقال: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي. والضاد باستطالة يعني قلنا في امتداد للصوت، هذا معنات الضاد، مش مثل ما بعض الجهال لما بيقرأ بده يقرأ ولا الضالين بتلاقيه بيوقف على الضاد بيرجع بيطلع بضاد مشددة بعدها، هذا ما بالصح. فلما بده يقرأ بيقول ولا الضالين، هذا لا يصح، بيقول ولا الضالين، بيكمش الضاد أول شيء بيرجع بيطلع بضاد مشددة، و يتبجحون ويظنون أن هذا هو الحق وهم على جهل أثناء القراءة، حتى بعضهم ممن لم يتلقى القراءة انتسب إلى معهد شرعي أخذ شهادة بالانتساب، إذا وقف يصلي بالناس يقول ولا الضالين، بيكمش الضاد بعدين بيطلع بضاد مشددة، الضاد المشددة تعتبر كم حرف؟ حرفين، حرفين وضاد من قبل جابة ساكنة، هذه 3 ضاد ما بالصح. والبعض يقول لك إذا ما نبهته هي الضاد من حروف الاستطالة، قال له إيه يعني أنت إذا بدك تقول وضرب، وضرب الله مثلا بتقول وضرب ولا بتقول وضرب؟ وضرب، ما بتقول وضرب. فإذا ليس هذا هو الاستطالة، الاستطالة قالوا العلماء معناه امتداد الصوت، يعني لما نخرج من حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس أطلع أض. فهون عم بيقول ابن الجزري عليك أن تحذر من أن تلفظ الضاد ظاء، ميز من الظاء، ميز الضاد من الظاء، ما تخلطهم ببعض. قلنا نرجع من عيد شوف مين مذكر، أين هو مخرج الضاد؟ حافة اللسان إلى ميال الأضراس، من أي ميل أيسر وأسهل؟ الأيسر. أما الظاء أين مخرجها؟ الظاء، الظاء طرف اللسان إلى جهة الثنايا العليا، ما ها بين الثنايا العليا،
أظ. كثير من الناس لما بيقرأوا القرآن بيجعلوا الضاد ظاء، فبقول ولا الضالين، بدل ما يقول ولا الضالين بيقول ولا الضالين، لا يميز بين الضاد والظاء. يعني حتى لو مر معه بالقرآن أثناء القراءة مثلا إنا عن الكفار، إخبارا عن الكفار إنا لضالون، بيقول لضالون، الضاد بيلفظها ظاء، هذا من الجهل. كذلك الإنسان عليه أن ينتبه، كما قال ابن الجزري: وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. بس يجوا قراب من بعض بدك تنتبه، البيان لازم هون.

واد وظاء حرف واحد، أنقض. لا، هي أنقض ظهرك. هون البيان لازم، بده ينتبه. كذلك الإنسان ينتبه لما الضاد تأتي بعدها الطاء، فمن اضطر بده يلفظ ضاد بعدين طاء، ما يقول فمن اضطر. في بعض الناس فمن اضطر وراحت الضاد، هون البيان لازم، بدك تنتبه. مش فمن اضطر تورى واحد بالضاد. في بعض الناس يقول فمن اضطر يعني بالكاد طالعة، لا، بدك تنتبه لسانك بيروح لجهة اليسار إلى الأضراس. فمن اضطر من وين الطاء؟ قلنا طرف لسان ومن أصول الثنايا العليا من فوق. فمن اضطر فبيطلع عندك الضاد والطاء، بدك تنتبه هون. كذلك أفضتم الضاد اللي بعدها التاء، كثير من الناس قد تطلع معهم أفضتم أو أفضتم، الضاد شو بتصير؟ بتحول لطاء، بتحول لطاء. قولوا أفضتم، لا، هي أفضتم. تذكر كل مخرج حرف هجية على مهلك، تعود عليها. فإذا أفضتم كمان انتبه، ما تعمل قلقلة على الضاد، ما تقول أفضتم، من قلقلة أفضتم، لا، أفضتم. إذا بعجلة عم بقول الإنسان شو بقول؟ أفضتم، بتطلع معه الضاد بتطلع مثل الطاء، فالإنسان بده ينتبه هون. نعم. كذلك نعم، ميم أفضتم بعد الضاد إجا عنا تاء. طيب، حنعمل نحن وياكم إن شاء الله تعالى تطبيق على ما ذكرنا. خلونا نقرأ سورة الشرح، يعني ألم نشرح، نقرأ نحن وإياكم سورة الشرح إن شاء الله تعالى. الشرح نقرأ نحن وإياكم سوا إن شاء الله. رددوا خلفي باللي معكم 596، هذه نسخة المصحف اللي معكم 596. نقرأ كلنا من بعد جمع يعني مع بعض.

0: ألم نشرح لك صدرك. هون بدنا ننتبه، كتير من الناس بيقولوا صدرك، إذا قال صدرك الدال شو عم بيجيبها؟ ضاد مفخمة مثل الضاد، قريبة للضاد. هون بده يفتح تمه مع قلقلة الدال، حنشرح بعدين القلقلة فيما بعد. فمنقول ألم نشرح لك صدرك، صدرك صدرك صدرك. خلوا التم ينفتح عند الدال صدرك. ألم نشرح لك صدرك،
1: ألم نشرح لك
0: صدرك. قلقلة الدال مائلة للكسر، مائلة للكسر.

0: ألم نشرح لك صدرك؟
1: ألم نشرح لك صدرك؟
0: ألم نشرح لك صدرك؟
1: ألم نشرح لك صدرك؟
0: صدرك.
1: صدرك.
0: ووضعنا عنك وزرك.
1: ووضعنا عنك وزرك.
0: ووضعنا عنك وزرك. ما حدا يقول ووضعنا؟ إذا قالت ووضعنا فخمت الواو. خد وقتك، الواو والواو اللي بعدها مرققتين بعدين الضاد و اثنين ورا بعض مرققتين، فبقول ووضعنا عنك وزرك. وزرك.
1: وزرك.
0: الراء مفخمة لما تكون مفتوحة. وزرك. وبتفتح تمك عند الكاف، يعني بتضمه عند الراء تفتحه عند الكاف، فبقول ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك.
1: الذي أنقض ظهرك.
0: الذي أنقض ظهرك.
1: الذي أنقض ظهرك.
0: انتبهت هون الضاد بعدها الظاء، هون البيان لازم. الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك.
1: أنقض ظهرك.
0: ورفعنا لك ذكرك.
1: ورفعنا لك ذكرك.
0: ما تقولوا ورفعنا ورا الراء بدي فخمها، وبعدين راء. ورفعنا لك ذكرك. وما حدا يمد رفعنا كتير، بس حركتين. هذا مد طبيعي بينقل له، حركتين بس، مقدار كأنك أنت عم تنشر الأصبع أو ترجع يعني بتطبق أو بتقبضه، يعني هيك أو هيك. فلو عملت هيك هاي حركتين، كأنك عم تعد لاثنين بإصبعك. ورفعنا لك ذكرك.
1: ورفعنا لك ذكرك.
0: ورفعنا لك ذكرك.

0: تفنصب
1: فإذا فرغت فانصب
0: فإذا فرغت فانصب. تمك إذا ما بينضم وبينفتح بحسب الترقيق والتفخيم معناته ما عم تتقن القراءة. عاد ما بتحرك تمك بالفتح والضم بحسب التفخيم والترقيق تتقن القراءة. لذلك شئنا قال الإمام الداني: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. بدك أنت معناته تعمل شيء اسمه رياضة الفك، رياضة الفم بسموها. فإذا فرغت فانصب فانصب. لاحظ بتفتح تمك، تفتح تمك بتميل للكسر. فانصب
1: فانصب.
0: وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب.
0: مش فر، فارغب
1: فارغب.
0: بتضم تمك عند الراء، انت فاتح عند الفاء بتضمه عند الراء. فارغب
1: فارغب.
0: وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب
0: فارغب. هذه القلقة لماء للكسر. حأرجع عيد السورة أنا لحالي بعدين بتعيدوا أنتم من بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: فانصب وإلى ربك فارغب. كلنا سوا، بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا

0: بارك الله فيكم. إن شاء الله في درس آخر نكمل نتكلم عن صفات الحروف، يعني أي الحرف اللي بيكون مفخم اللي بيحتاج لضم تمة، وأي الحرف المرقق نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bold.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
7: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
8: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. أوجه لكم تحية متابعينا الكرام وأقدم موجزا لأهم الأنباء.

أهلا بكم. حذر تقرير أسترالي جديد من تنامي خطر استهداف كابلات الاتصالات البحرية في أستراليا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ودعا التقرير الصادر عن كلية الأمن القومي في الجامعة الوطنية الأسترالية والممول جزئيا من وزارة الدفاع إلى خطوات عاجلة لتعزيز مراقبة هذه الكوابل وإصلاحها. وأشار إلى أن أستراليا تعتمد على الكوابل البحرية في نحو 99% من اتصالاتها الدولية، مع بقاء النسبة المتبقية عبر الأقمار الاصطناعية. كما وحذر من أن أي تعطل كبير قد يربك الأسواق المالية والتجارة وما يعرف بخدمات الحوسبة السحابية، وسط تهديدات من جهات معادية واشتباهات بهجمات قرب أوروبا وتايوان خلال السنوات الأخيرة، يشتبه في ارتباط بعضها مباشرة بروسيا والصين معا. شددت أستراليا التدقيق على مستثمرين مرتبطين بالصين في مشروع للمعادن الحيوية بعد رفضهم بيع حصصهم في شركة نورثرن مينرالز. وأعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز شروطا جديدة تلزم مساهمين بالحصول على موافقة الحكومة قبل بيع أسهمها لضمان عدم نقلها إلى جهات مرتبطة بهما. كما وتقدم الشركة منجم براونز رينج كمصدر مستقبلي للعناصر النادرة خارج الصين، خصوصا لقطاعي الدفاع والتقنيات الرقمية. ويأتي التحرك وسط سعي أمريكي لتأمين إمدادات بديلة بعد قيود صينية على صادراتها العام الماضي، بينما تحذر بكين من إقصاء مستثمريها. وتقول الشركة إن الخطوة تراعي الاعتبارات الأمنية الأسترالية وتعزز فرص الحصول على تمويل أمريكي للمنجم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده ستفتح مسارات جديدة رغم الحصار، مؤكدا أن المسؤولين يعملون لمعالجة المشكلات القائمة. وفي سياق متصل أعلن الطهران أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة، لكنها شددت على أن المضيق لن يكون آمنا مع استمرار الحصار الأمريكي. دبلوماسيا، أفادت الخارجية الإيرانية بأن باكستان دعت رئيس البرلمان محمد بكر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي لزيارتها على أن تحدد الزيارة في وقت مناسب. وعلى الصعيد الداخلي، عين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد في المجلس. هذا والتقى الرئيس بازشكيان المرشد مجتبى خامنئي وبحث الملفات العسكرية والاقتصادية. أمريكيا، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس دونالد ترامب قوله إن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران وإن التفاوض معها جزئي. في المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طرح سرا على كبار مساعديه احتمال الانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران من دون التوصل إلى اتفاق نووي. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بوصول 6 إصابات إلى مستشفيات القطاع جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، وبلغت الحصيلة منذ وقف إطلاق النار 1258 شهيدا و4145 إصابة. أخيرا، جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرقي الصين، ما أدى إلى إلغاء نحو 943 رحلة جوية في شانغهاي. ورغم تراجع قوة الإعصار، حذرت الأرصاد الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة وخطر السيول والفيضانات في عدة مناطق. كان هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: MFM sponsor.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
4: فضل يا جار، شرب شاي،
5: صب ودوقني.
6: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
6: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
7: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
8: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1222.

جبل الرحمة هو جبل كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام وصعد عليه على الصخرات المفترشات، أي الصخرات الكبار. وهذا الجبل يقع ضمن حدود أرض عرفة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الموضع. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى أعلى جبل الرحمة كما اعتاد على ذلك بعض الناس. فجبل الرحمة مكان مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بيت الله إلا مرة واحدة. نعم، اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، ولكن حج حجة الوداع، وسميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات بعدها. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، أي باقتراب أجله، وأطلع على ذلك صحابته، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتراب انقطاع عرق الأبهر، وهو عرق في القلب. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن انقطاعه صار قريبا، وذلك بعدما أعطيت له شاة مسمومة، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من الذراع في فمه ونطقت تلك الشاة، أي نطق لحمها، وقالت: لا تأكلني فإني مسمومة. ولكن نزل شيء من أثر ذلك في ريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجوف، فكان هذا سببا في انقطاع أبهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي العرق. ومما يدلنا على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أي اقتراب أجله، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل حين ودعه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أرسله إلى اليمن. وكان معاذ راكبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد عامك هذا، لعلك أن تمر بقبري أو بمسجدي. فبكى معاذ لوداع الرسول صلى الله عليه وسلم له، وما أصعبه من موقف يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم صحابته بالحلال والحرام كما أخبر بذلك.

وأما إن كنت غير متق فأنت عنه بعيد حتى لو جاورته بالمكان. وهذا المعنى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت به قلب معاذ. معاذ بن جبل الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجتهد. ما أصعبه من موقف، تخيل نفسك مكان معاذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمك أن هذا اللقاء هو آخر لقاء يكون بينك على أرض عرفة على جبل الرحمة. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، وهي خطبة مشهورة: يا أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. يا أيها الناس إن دماءكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأمور في خطبة الوداع، منها أنه حرم عليهم أموالهم ودماءهم. قال: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. شهر حرام في يوم مبارك، في شهر هو شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معناه يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتل المؤمن ذنب عظيم كبير يشبه الكفر، وليس كفرا على التحديد. لا ترجعوا بعد كفارا، أي تشبهون الكفار بضرب بعضكم بعضا والقتال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا أن نتآخى وأن نتوحد وأن نجتمع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته، في يوم الاثنين، أزال رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار بينه وبين الصحابة، فرآهم مجتمعين خلف أبي بكر يصلون صلاة الفجر، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار بعض العلماء إلى أن سبب فرح الرسول عليه الصلاة والسلام هو رؤيته لأمته مجتمعين في وقت ينام فيه الناس عادة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. ومن جملة ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أن أوصى بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملة لأهله، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. ونزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بأرض عرفة آية عظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله تبارك وتعالى دين الإسلام لنا دينا، ولم يرتض دينا غيره لنا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليست هذه الآية آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى اليوم أكملت لكم دينكم أي أتممت لكم قواعد الدين، وذلك لأنه نزل بعد هذه الآية بعض الآيات القرآنية وبعض الأحكام. وشهد ذلك المشهد الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض عرفة عدد كبير من الصحابة والمسلمين، عشرات الآلاف، بل قال بعضهم بلغ عددهم 114,000 يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه ويتعلمون منه، يفرحون برؤية هذا الجمال الباهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أحكاما كثيرة في أرض عرفة. وأما عن سبب تسمية ذلك المكان بعرفة، فيروى أن إبراهيم عليه السلام لما علمه جبريل أحكام الحج كان إبراهيم

يقيم في ذلك المكان. فقال له جبريل: عرفت؟ فقال إبراهيم: عرفت. وأرض عرفة حصل فيها أمور كثيرة، منها اجتماع آدم عليه السلام بحواء زوجته عليه السلام، وذلك لأنهما لما نزلا من الجنة إلى الأرض نزل كل منهما في مكان مختلف، ثم التقيا في أرض عرفة. أرض عرفة أرض مباركة، وعرفة كلها موقف كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، ويسن صومه، ويكفر الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم الذنوب الكثيرة على المذنبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في أرض عرفة دعاء عظيما، وأخبر أن خير الدعاء دعاء عرفة. في أرض عرفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقي الصخرات المفترشات في جبل الرحمة، هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ونحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ونبدأ معكم مشوارنا الصباحي في هذا اليوم الجديد يوم الثلاثاء، ونحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة التي أنعم بها علينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم أحبابنا الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ونتمنى لكم أوقاتا هنيئة طيبة مليئة بالخيرات والطاعات بإذن الله تعالى.

0: أحبابنا الكرام، نتابع معكم وبعد سماع هذه الأناشيد الجميلة من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، منرحب بالجميع ومنتمنى لكم صباح مشرق بطاعة الله، وإن شاء الله تعالى بيكون صباح خير وطمأنينة بذكر الله تعالى، فنذكر الله تعالى لتطمئن القلوب، ومنذكر أنفسنا وإياكم بالإكثار من ذكر الله تعالى، وأنواع الذكر كثيرة وفيها أسرار وفوائد عظيمة. ذكر الله، نعم أحبابنا الكرام، فيه أسرار عظيمة لمن أكثر من ذكر الله، أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من الاستغفار، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام، وأكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأنواع الذكر وألفاظ الذكر كثيرة، وكلها مفيد ونافع، وفيه أجر وثواب لمن أخلص، وفي هذه الكلمات لمن رددها أسرار عظيمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

منتابع معكم أحبابنا الكرام، عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-7274-7977-2747-970-7274-7977، ورقم الواتساب لرسائلكم 0410-830-930-0410-830-930.

أحبابنا الكرام، مثل المعتاد كمان منعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير وأحوال الطقس. بالنسبة لسعر الدولار حاليا 70.5 دولار الأسترالي مقابل الأمريكي. أما بالنسبة لأخبار السير، بلايكات أنفو مروي باتجاه الام 8 مروي في تراك متعطل، وأزمة سير بالاتجاه الشرقي 2 لينز مغلقين من أصل 4 بالاتجاه الشرقي اللين رقم 3 و4. كمان بدون سايد ريتشموند رود تحديدا عن نوكس رود في تراك متعطل، لين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الغربي، اللين رقم 3 مغلقة، ما ورد أنه في أزمة سير. بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، بتشير دائرة الأرصاد الجوية إلى طقس مشمس وصافي، الرياح 20-30 كيلومتر بالساعة، بتخف مع يعني خلال النهار 15-20 كيلومتر، وبتخف مع حلول المساء إن شاء الله تعالى، أو عذرا هي 20-30 كيلومتر بالساعة خلال النهار، بتخف ل 15-20 كيلومتر خلال المساء، وبوقت متأخر من المساء بتخف أكثر وبتصير رياح خفيفة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لحالة طقس يوم غد بمدينة سيدني، متوقع يكون غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار في فترة الصباح وفترة بعض الظهر مع رياح خفيفة والله أعلم. درجات الحرارة اليوم غد تتراوح ما بين 10-20 درجة مئوية. يمكن ما ذكرنا درجات الحرارة اليوم متوقع توصل بأقصها ل 21 درجة مئوية، حاليا حوالي 17، الشعور فيها حوالي 12 درجة مئوية.

منرحب بكم مستمعينا الكرام مجددا، منرحب بالجميع، وبرجع بذكر برقم الهاتف. The number to call is 9707272747. منذكر مستمعينا اللي عم يسمعنا أول مرة، عزيزي المستمع بتقدر تتصل وتشارك معنا على الهواء مباشرة لعرض أشياء عندك للبيع، أشياء خاصة فيك معروضة للبيع، من سيارة، أثاث منزل، أو عندك بيت بدك تعرضه للإيجار، أو بدك أنت تستأجر بيت، أو إذا عندك مثلا هاوزنج كوميشن للتبديل، أو عم تبحث عن عمل، أو بدك عمال وموظفين. المشاركة معنا مجاني بفترة الخدمات من خلال الاتصال بالرقم 9707274797072747.

0: من تابع أحبابنا الكرام، وكمان معنا اتصال على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات 9707-2747. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حجي الكريم حجي أحمد، كيف تحصل؟ الله بخير.
0: بخير الحمد لله، طمنا عنك.
1: دائما الحمد لله. أطول بعمرك وعمر الإذاعة الكريمة.
0: الله يحفظك ويحفظ أولادك وعائلتك وأحبابك. تفضل.
1: وياكم إن شاء الله. حاج الله يزيد فضلك، عم نبرم على شيف لمطعم ببنكستان. إذا في أي شيف بده يشتغل نكلمه مطعم ببنكستان يتصل فينا. هو أكل ليبانيز، ليبانيز فود، يعني تعرف الليبانيز فود، شاورما، تيكين، هالأشياء هيدي، باربيكيو، هالأشياء هيدي.
0: أيوة نعم.
1: فإذا في أي شيف موجود عم يسمعنا يا ريت يتصل فينا على
0: 0452-5204.
1: مطعم ببنكستان.
0: أوكي، إذن 0452-5204.
1: صحيح، بارك الله
0: فيك. تكرم عينك، أمين وبكم على
1: رأسك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. مع السلامة. So then it says, as our brother mentioned, he needs a chef with experience in Lebanese food to work in a restaurant in Bankstown. So to the job is available in Bankstown. The restaurant is in Bankstown, and the phone number is 0452-505204. So, dear listeners, again, the number to call is 9707-2747. If you'd like to join us live on air to buy, sell, or swap for free. During this segment, the Khidmat program, the community services segment on the Muslim Community Radio. Also, I would like to remind our listeners that the Australian dollar exchange rate at the moment is 70.5 US cents. 70.5 US cents. In regards to the traffic report for this morning in Leichhardt and for Moroway approaching M8 Moroway, there is a truck breakdown, heavy traffic conditions. Two of four eastbound lanes are closed, lane number 3 and 4 are closed. Also in Doonside, Richmond Road at Knox Road, truck breakdown. One of three westbound lanes is closed, lane number 3. There is no reports of heavy traffic. Also, a car breakdown a few minutes ago in Wentworthville, Cumberland Highway, approaching Dunmore Street. As we mentioned, car breakdown. One of three southbound lanes is closed, the middle lane. We always wish you a safe trip and be careful while driving. And inshallah, may Allah Ta'ala protect you and bless you. Ameen.

منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات، وبرجع بذكر الرقم لاتصالاتكم 970-727-479-7079-7072747. ذكرنا مطلوب شيف، وكمان وردنا من خلال الواتساب مطلوب معلم مناقيش. إذن مطلوب معلم بمجال المناقيش، الوقت بيعطينا يعني من الساعة 3 الظهر، 3 بعد الظهر ل 11 بالليل. فإذا حدا مستعد، الرقم لتفاصيل أكثر عن طبيعة العمل وين كمان أي منطقة، الرقم 0435-585-798 0435-585-798. So, dear listeners, as we receive this message through WhatsApp, our brother mentioned that he needs someone who has experience in Lebanese pizza, Manoush, in a Manoush shop, to work from 3 p.m. to 11 p.m. 3 p.m. to 11 p.m. And the phone number for more details, 0435-585-798. Again, 0435-585-798. 798.

منتابع معكم أحبابنا الكرام، وكمان نذكر برقم الهاتف لاتصالاتكم 970-727-479-7479-7-2747-970-7-2747، ورقم الواتساب لرسائلكم 0410-830-930-0410-830-930-0.

0: منتابع معكم أحبابنا الكرام، وكمان معنا اتصال على الهواء مباشرة على 9707-2747. نستقبل الاتصال ونتعرف على الأشياء المعروضة أو الطلبات. ألو.
1: السلام عليكم برادا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: How are you?
0: الحمد لله. How are you today?
1: Alhamdulillah. I have an advertising for my home from Department of Housing.
0: Yes.
1: I have 2-bedroom unit at South Granville. And I would like to change it with another 2-bedroom in another places.
0: Okay, exchange to...
1: It's only medical problem. Otherwise, my unit is very new, just 2 years old. Very big living room with tiled. In gas cooking, gas heater, new air condition, big balcony, very nice view, very nice neighbors. And very big two wardrobes in both rooms.
0: I'm sorry, can you repeat that?
1: Very big, what they call it? Oh my God.
0: That's all right, that's all right. No worries. So
1: for the clothes, what they call?
0: Ah, the wardrobe. The built-in, wardrobe. the built-in wardrobes.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah. Yeah, both of them. Both
0: in the two bedrooms. Okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: And I would like to change it with Parramatta, Westmead, the surrounding area, Castle Hill, Northmead. But I like to be in first floor, or if the building has a lift, I prefer that.
0: Okay. Inshallah Taala. And the phone Inshallah. Number.
1: 0402-251014.
0: Okay, 0402-251014.
1: Yes.
0: Okay, you said Parramatta area, Castle Hill, or and the surrounding suburbs.
1: Yes, brother.
0: No worries, inshallah ta'ala. You're welcome.
1: May Allah reward you and all the workers in radio. Thank you very much.
0: You too. Ameen, ameen. Thank you. You're welcome. Assalamu alaikum.
1: Thank you. Alaikum assalam. Bye-bye.
0: Bye. إذن تحياتنا للأخت الكريمة أحبابنا الكرام عند هاليونت غرفتين نوم هاوزين كوميشن بمنطقة ساوث جرانفيل. عم تقول أنه هو جديد عمره سنتين ولكن بدها تنتقل لأنه بدها محل، يعني بدها بيت أو يونت أو مكان يكون ما في سلالم أو يكون مع مصعد لدواعي صحية، كمان على غرفتين نوم ببرامات وضواحيها المناطق المحيطة فيها ما في مشكلة. والرقم 0402-251014 0402-251014. منتابع وكنا عم نسمع أنشودة جميلة قد زادني شوقة. نرجع كمان نسمع المقطع الأول منها، جميلة جدا، ومنكون شرفنا على ختام فترة الخدمات. يبدو في عنا اتصال آخر كمان نستقبل هالاتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لك عندي جراني فلات، عندي جراني فلات وجديد، هو رينوفيتد، فور رينوفيتد ان جرينايت اريا.
0: ايوه.
2: وان بيدروم بيج لانش روم. هو سوتابل فور رجال سينجل أو مرة سينجل.
0: أوكي، لشخص واحد يعني.
2: لشخص واحد. $400 بالجمعة وقريب كتير كتير للشوبينج سنتر.
0: أوكي، إذا قلنا قريب من الشوبس. نعم، و400 بالأسبوع ما هيك؟ طيب ماشي. والفواتير بتحب تذكري يعني عادة ضمن يعني
2: إذا هو إجا نحن نتفق نحن وياهم.
0: أوكي، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. ولا يهمك ورقم التليفون.
2: جزاك الله قلنا بعمرك. أنا ببعت لك على واتساب بس ما بعرف إذا عم يوصل ولا لا.
0: بعت شيء اليوم؟
2: امبارح بالليل.
0: أوكي. ما بعرف.
2: بعطيك
0: عفواً ما سمعتك.
2: بعطيك التليفون نمبر.
0: ايه تفضلي، بدي الرقم مشان إذا حدا بدي يتصل فيكي.
2: yeah 0415 287 57
0: 0415 287 957 957 0415 287 957. طيب ماشي، بس انت عندك رقم الواتساب تبع الاذاعه، بس تاكدي ما يكون رقم غلط. ما بعرف، ما بين عندي انه وصل شيء، بس رقمنا هو 0410 اذا بدك تسجليه عندك. ما بعرف حتى تتاكدي انه رقم صحيح. معك ورقه وقلم؟ سجلي الرقم.
2: لا ايه لحظه حش
0: ولا يهمك، حتى
2: بعد لي اياها بكره على عد لي اياها بكره على كل حال.
0: اي اكيد اكيد. نعم نعم،
2: هو قريب كثير للمسجد الرشيد.
0: على ووترلو رود، ما هيك؟
2: يس ايه والله.
0: طيب ما في مشكلة. هلا أنا كمان إذا بدك نحن خلص منزيد الرقم عنا ومنبعت لك رسالة، فبيبين عندك رقم الإذاعة، هيك أهون عليك.
2: الله يطول لي يا رب.
0: الله يحفظك.
2: جزاك الله خير.
0: آمين وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تحياتنا للأخت الكريمة سعودين لسيز أزا وستمنشن. She has a one bedroom. She has a one bedroom granny flat. Fully renovated for rent in Greenacre. As she mentioned, it's suitable for a man or a single woman, and for a one person. And it's very close to the shopping center. $400 per week, and the phone number is 0415 287 957 0415 287 957. وصلنا معكم لختام فترة الخدمات. أحبابنا الكرام، ثواني قليلة ومع عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، لكم منا أطيب التحيات، على أمل أن نلقاكم. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة وأيضا الدعوات بتفريج كروبات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن ييسر